مس بلعت ملو رأسات أمانت أم حورات ريت نغنم حجي زبدها زنبرة نقرون كتفتن جمرت نعا فتفت زبليو جن ليمر فرق أنا عدميوم أب قرب سلازح الفوه محقار كتلا مدالوا نزوم ليمر مكتتال نايمولو معالت السرحيو حدستي استرغبو ليمرون أبزغون أوان نابزما أكل كموص يخلو إذا حجي نابزما أكل تتأمبيرا زلان إشتي ليمر كالتورحي إبمزق الواتكوينة كابت ديع فاليوم يوم بزي حقا ومقدي كشيط وحاسيوم أونزو بحركان قيلة حلنا زي بلوم سبات نزوم ناقشتو كابسدرون فلاليوم كشيط وهم بمحسابهم از یوزوک هیر کایبل ازی اکو ازین اشتیا زلا کابس اوات اوا نه یدی افلیوم کم زخ فدیوا گوبو ایکونن لک کم دک سوات کوایم یبل اتم زی حگاو شقت نام نای ولک گزاوت ز شیوت لیمر ک حمون ک دخمونیم زرایو حاده کابس لست لیمر او وشت شدشت اوارح زیمل گزی یموت اتز حزن دما ولا خوا ازوم علیتی بزح انت تسعرلا اذا حداش اتوت ليمر بزح كيت انحت كنت موجود يا ترى نو اونزو كان زز امسله كونتات كفطر كلو مدحني عليت ليمر اقدا سنتون سرحو بغبو كسلاسل كامزلو هونيو زز خخرو

0: دحري بزح فتنة أسارة أبلع لديبت ونزو دمان الانجليزي أسي تحبسة
1: واو
0: إزي نتعبر خاز غتصل نهي وطا قعزو عبسو قميو مريت مسمسي أنزون مسارتون نعلالن تقوتان زخوين نتساق زيلوهم أنزو عبز السرح نخادل قل كابس درابيتو تفالي زركب نبعت بيتو كرئي انت الأخوينو نقد كلتا معلتي كوكو عزالو عب كارباق زيقن أنزو زحقو سينا سمع بعلت بيتو نبسو تقولي عزالا لتقوال عمس تولده سبيتو نابز ما أكل كتصم بريع كساب شعبن أدهبو عبزون قجل اللي مريو كخوين
2: أو زي سمعنا زي
3: باي باي باي العابة
4: داش أشكر
5: مرفا كازي مرين
6: نعم نعم نعم نعم نعم

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، سيرها بأبرز العناوين. تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. جهود متواصلة للكشف عن مرض السل المقاوم للأدوية في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. السلام عليكم ورحمة الله. عقد بمدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز وحماية حقوق الأطفال بالإقليم الجنوبي بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهت سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ كالابتس فاسلاسي في التقرير الذي قدمه إن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضايا على الممارسات التي تضر المرأة والأطفال، وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبهم أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثيرا في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتابتس فازيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعيا أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير سلوكي إيجابي وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو غد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم بالدور والإسهامات التي تطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم إلى جانب تكثيف جهودها للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. أكدت خبيرة الصحة العامة بفرع وزارة الصحة في الإقليم الأوسط السيدة سمهر ويتوم إن الجهود المبذولة للكشف المبكر عن مرض السل والحد من انتشاره بما في ذلك حالات السل المقاوم للأدوية تحقق نتائج مشجعة في الإقليم. وأوضحت أن 14 مؤسسة صحية من أصل 36 مؤسسة في الإقليم تقدم

تقديم خدمات تشخيص مرض السل، فيما زودت مستشفيات حز حز وجدايف وبيت مخا بأجهزة التشخيص الحديثة التي تسهم في الكشف السريع والدقيق عن المرض، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من العاملات أو 70 من العاملات الصحيات المجتمعيات يقدمن إسهاما كبيرا في جهود اكتشاف الحالات ومتابعتها. وبينت أن أبرز أعراض الإصابة بالسل تشمل السعال المستمر لأكثر من أسبوعين والتعرق الليلي وارتفاع درجة الحرارة خلال النهار وآلام الصدر وخروج البلغم، إضافة إلى فقدان الوزن وضعف الشهية. وأضافت أن نحو 80% من حالات السل تصيب الرئتين، بينما تصيب النسبة المتبقية أعضاء أخرى من الجسم، مؤكدة أن برامج المكافحة المستمرة في الإقليم أسهمت في خفض عدد الإصابات الجديدة بصورة ملحوظة. كما أشارت إلى أن نسبة الإصابة المشتركة بالسل وفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز بلغت 7.3% من 10% وفق الفحوصات التي أجريت خلال العام الجاري. وفي ختام تصريحها، شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، لا سيما تغطية الفم عند السعال أو العطاس وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل النقل العام للحد من انتقال العدوى وتعزيز جهود الوقاية من المرض. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في 5 أغسطس حملة توعية استهدفت سائقي شاحنات التابعة لشركة ليلو للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير. أوضح قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط المقدم هبت جبرو إن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية، من خلال حث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتطبيق قوانين وأنظمة المرور. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 41,463 مخالفة مرورية، منها 28,793 مخالفة ارتكبتها المركبات الآلية، وأكثر من 12,000 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المحصلة 7.5 ملايين نقفة. وأضاف أن الفترة نفسها شهدت وقوع 1,327 حادثا مروريا أسفرت عن وفاة 28 شخصا وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلا عن خسائر مادية في الممتلكات قدرت بنحو 10 ملايين نقفة. وبين مسؤول شرطة المرور أن أبرز أسباب الحوادث تتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. من جانبهم، أكد المشاركون أن المعلومات والإرشادات التي تلقوها أسهمت في تعزيز معارفهم بمفاهيم السلامة المرورية، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج بصورة دورية. وفي ختام الفعالية، دعا المدير التنفيذي لشركة ليلو للنقل السيد حيلوم نجاسي، دعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من التوجيهات التي قدمتها شرطة المرور وتطبيقها في ممارساتهم اليومية. تتواصل في إقليم شمال البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي تقام للمرة 28، حيث يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في 3 مديريات و20 إدارة ضاحية. أوضح منسق البرنامج الأستاذ فسحة زين تكيه في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية إن الحملة تنفذ في 15 موقعاً موزعة على مديريات نقفة وأفعبت وجندع، وتشمل أنشطة المحافظة على المياه والتربة وإنشاء وصيانة الحواجز والسدود الترابية وإزالة الأشجار الغازية، إلى جانب حفر وتمديد خطوط المياه في جندع ودونغولو. وأشار إلى أن أكثر من 2060 طالباً وطالبة يشاركون في الحملة، وتشكل الطالبات 79% منهم، إلى جانب المعلمين والمشرفين والخبراء الزراعيين والمرشدين الزراعيين، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج التنمية. من جانبهم، أكد المشاركون أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل وتعزيز مساهماتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التنموية. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة إل نينيو.

مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. ووفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية المرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرقي آسيا إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي وتقليص المحاصيل، ما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذه السنة في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي. تستمر مناورات هانغوانغ السنوية حتى 14 أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع غارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة وتنشر مقاتلات وسفنا حربية حولها بشكل شبه يومي وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة إلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا ريبيرو فيوتي بعد أن علقت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا شخصية غير مرغوب فيها، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلغاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد. وكدى بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إد ميليباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني إن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين، بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حيازة سلاح نووي. وفي بيان صدر قبل الاجتماع شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال إنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. ختاما سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. تقديم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. جهود متواصلة للكشف عن مرض السلة المقاوم للأدوية في الإقليم الأوسط. الأمم المتحدة تحذر من أن 50 مليون شخص مهددون بالجوع. تايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026.

لولا دا سيلفا يندد بإلغاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. انتهت نشرة أخبار هذه الفترة، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 안악해. 악한 말 하도. 너 혼자. 뭐야? 어디서 그 홈에서 말해.
1: 나 그러시.
0: 와. 호스카베.
1: 하. 우회.
0: 더블레베.
1: 샤오. 더우회.
0: 아이.
1: 그 해. 왜.
0: 아이. 와. 안타.
1: 카메라 보러 잡에 들어오 내려가볼까.
0: 나 이제 견직하는 사람.
1: 누가 나쁠 카세요?
0: 아이 쓰러 하는 거 해볼는데.
1: 수시 하카. 누가 해볼로 왜.
0: 나 خيرنا را قال لكم قبل من
1: هو لو بدمكو قايل ودينك
0: حويلن
1: قايل
0: وراك خانه كما يكون
1: وراي سي الحن همشام
0: انت
1: لا تتخاد لي ياسي كل تسع بيتات ما لي سمو ويرخوك
0: ما بك كده
1: انت ما فهمت قال حبسام الحليفه ما بك كده راويا
0: اي وما تبو خمس سنين ورتن
1: قال انت صاغ دي بكال دي
0: وي لا تهمي قلبي بكال نيرمبر وز حجر اخو حسين مسلم
1: اول انت زي مهلا وندي داش شقيلين
0: عندك حمص مسا بلاطا
1: حمص مس
0: وي عندي كويناتنا
1: تاندير وي
0: انت بيه بقولك
1: هاي اللي فعلنا هذا خير بس
0: انت وي على سي هو عقال من غير حين بلا
1: هاوي خيت هاوي خيت
0: راي بس
1: قبل
0: راي
1: وا كاين ناس كان
0: راي قبل برهم عاد ورا
1: امين امين
0: امين امين هو عند خميس والوسميس سوق دفع رحيب رديت بالمري نزل سنة تصور استوي خميس والوسميس
2: أنت أنت هيدا قال لي كان سمع زلو مين أخي أنت دارسي سرع عينهم زلي خايلي ونشو ماي تهراريني ودو كوي عديت هاي زبالة عحمته واسنا بغش يبصعوا واني نقروا وبواحي وقرمي وبواحي انت اللي خدرنا من بر زون كم تحول حسومي حسوم حسوم حسوم انبر كواني اول عدها لأو كم استسأناس نعينو انت اللي زي ابصري نبيني انت بصبرها عج إلا كحكنا منكو ازن ورد خمزن كهي مزقنا إلا إنا وواحي أمو كلمة مودة بأحسن أخيكو أي سمع أي سمع بورد أشغل من منقارو شو ما قلت هتسديدوني روديو
3: دو
2: هي
3: أمو ننك نوكو يريئي اللوكو
2: نفسعة
3: أي حلو
2: أي حلو
3: أي حلو
2: أي حلو
3: رقو مرقا مراقا مستعدة لو لا أنت كحانا خسي مصبوه بأس
2: أنا أحب أن أكون مدلماً أنت متهرّاك أنت مقزعك أنت كما يزمصر وإذا
3: نمشات ندمق وليا فرعتني أبا أسايئتني
2: يلا إذا
3: أبك أنمو بأخيراً كتر
2: يلا
3: اسكوا على ملكا أختب له دنينو رسنينو خمزي أجيرو عزب كبيلاً حانتك أخونا
2: سي حياتني أزوالي
3: حياتي
2: حياتي أنت أخونا تقول عي أزلاتك عين تسأل عي أنا أدفن لك
3: أمين أوه أمين
2: أوه
3: نمشات إلى أطب غيبك أبلا أمثي من الوفد عنه
2: لحق أكو عينه كنت أسر تغرز وازا خي مثلك
3: آي
2: سداخل
3: وايد
2: داخل
3: أبلا دانينو شخوخ شخوخ نابل عزر
2: ولك شخوخ من بر مخصاد مساعة أطب طبيك تغرفو
3: هو
2: سلناف دي أبوالك
3: وي أطلق بروف علالا بلنا خي نسحي
2: أصي أفالو كدا أبلا دي ماسين ديو مسيو
4: وين زاد صح بسم الله
5: انت تخا
4: هاي
5: لا هي حند غني غير
4: مسجد
5: فمن تغني حند غني غير كمل كني غير انت حي كوي نبت بلخيت كبلتي تنسى دي ولا انساني لما عدي ريكي حي تمزل لهم
4: حمد يكو زين بفكو
5: اي انا خا عبد قول ابو سراح يزوتو غنيسي وا نعو خد الله قبل كوي بزيا حلف كتب له الله خسري يا بلاكي
4: حمد يكو زين بفكو لحد خال ادلي خني
5: رغيبه يا سي نعو نبت بيتي ندار بالكو الله خندي بمعدريكي ليلي ها كم يكني خد حد غني خي ዓይፋሉ ይፋሉ ድሓን ድሓን ሕጂ ድኣ ኣጓጉ ድባ ኣትኺ ዋ ድሓን ኣብ ቤተይ ኣቢለ ኸ ክመፅእ ድሓን
4: ወይ
5: እስኪ በለንቲ እተ ኸዓ ናይ ዳየር ገዲፍክ ተዛረበ ዋ ዳየር ኣይቁንኦን እያ ቀኒያ ንሀትኪ ስኢሉ ተሃዋኽ እንዳወስኸሉ ዋ ኩሉ ነገር ንህለኪ ሕማቅ ቅነ ይቐኒያ ዓይናቱን እያ ቀኒያ እዛ ቕነ
4: ኣይ ጣዓይ እንዲ
5: ኣንቲ ንህልኪ ምዝ ሽማይ ኣቦይላ ተባዒሶ ምስ ንህልክ ባቃ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር የለን እንቋዕዳ ዓይኑ የፍሰሶን እምበር ከምዚ ዝኣመሰለ ዳንኬራ የለን እየ ዝብለኪ ነዛ ኸጥፍኦ ነዛ ኽጥሕሮ እንቋዕዳ ዓይኑ በሾኻ የበሎ እምበር
4: እዩ ወአን ሓወይ እሞ ድሓን ድ
5: ኦይ ኣንቲ ድሓንኡ ንህለክ ሕነ ክብል ነቲ ብርሃን ንህለክ ክጓዕጥየሉ ክቋየቆ ፊት ንፊትታ ጓሉ ተዓይኖም ንዑ ምስ ረኣየተ ንህለኪ በቂ ዓይና ኣፍጢታ ነዛ ክትብሕጭሎ ነዛ ክትቆትሎ ኮይና ያቀኒያ
4: ጠርሾም ድም ኣበይሞ
5: ኦይ ጉሕጉሕ ኣቢሎም እምበር ጠርሾም በቃ ኣይቀብፅን ንስኻ ክቢፀሞ ኮዮ
4: ጉዳይ ዓይኖም ድዩ ዝኽሉ
5: ዓይኖም ዓይኒ ነገር ናይዚ ዓዲ ኮይና በቃ ነዚ ዓዲ ጮቅ ኣቢላታ
4: ዓይኖም ደበልካ ሳውኑ ድቃስ ስለና ዘሎ
5: ሳውን ዝናሃና ከመይ ሳውን ዝናሃና
4: ክሪኣም ደለኹ ባህላዩ
5: ሽዲ በሊ ሕጂ ነገር ተዓረት እቲ ነገር ተዓር ከመይ እቲ ዘሎ ሓሳቡ ሳውን እኮ ነጎድባድ ኮይ ከመይ እቲ ሓሳቡ ዘሎ ከመይ ዝብል ለባ እንታይ መስለክ ተ ከዓ ዳየር እዚ ረሓፅ ናይ ዳየር እዚ ፍረፃማ ናይ ዳየር እዚ መንገዲ ዝኣበየቶ ንዳየር ብመንገዲ ሳውን ኣቢሉ እንተሰለጦ ኢሉ እዩ ናይ ዓይኖም እየ ዝብለኩ ዘለኹ ናይ ዓይኖም ነገር ሲ ብመገዲ ሳውን እንተሰለጡ
4: ብድሓኑ ድ
5: እንታይ ምፍሊጥ ኣነ በለ ከይደ ድሓ ከይደ
4: ተመለሲኻ ፅቡቅ ገይኑ ክነዕሊ
5: ዎ ክነዕሊ ድና ድሓን እንታይ ደኣ ዝገፅ ደኣ ኸሰል መሲሉ ምፅ ኢሉ
4: ናይ
5: ድኻም ድ ከይደበለ ድሓ
6: መቸም ተሓጉስና ልኺ
7: መዓልካ ዘምሕረት
6: ስብእናኺ ሰላምታ ዘረስዕኩን ኣቦይለ ኣቦይለ ናትክ የሂበኪ ክትፈልጢ ንሱ ክደይ ኮንኩ ጓልኩም ሃቡና ትበሃል በዕሊ ክኸድ ክንቤቶም ይኺ ወዲ ክሃቡና ክትብል እዮ
7: ክሳብ ኩንዶ ኣይተብዝሓለ ይበ
6: ኦሆይ ኣብ ማእኸል ዓድና ከም ጓል መጠን ሰብኣይ ምሉእ ካብንባዕኺ እንታይ ደሊኽዳ
7: ሰማይ ምስቃል ነብሩ ዘምህረት
6: ግዳ ወረኽበኪ ነቲ ወዲ ቐሺ ሳውን ዘሪፍዎ ዶ ሰሚዐኺ
7: ሰሚዐ ዓድና ከዓ ሰኒፉ
6: እንታይ ዘገበሩ ኢኺ
7: ኣድቢ መሓመድ ፋጭ ውስቲ ይወጣ
6: ንሳውን
7: ዎ እንታይ ደለወይ
6: እፍትሓላ እዛ ጉዳይ
7: ኣታይ ትጃጁ ሰብኣይ ደይኩምካ
6: ኣይ ትጃጁ ኩሉ ሰብ ባ ብበዛ መዓንታ ክዛረበኒ
7: መምዘኒ ሰብኣይ እንታይ ድ
6: ጉብዝና
7: ኣይተደም ዘምህረት
6: እንታይ መፅእኒ ዘይሃድድ
7: ኣታታይ ወሪድካ
6: ሰሪ መዓንጣ
7: ብላሽ ኢኻ ዘምህረት
6: ኣይ በሊ ድሓን እንተንዓኹምሞ ዓኸኣሎ ሃብኪ እንተንዓይ ሞ ሰሪ ምጉጓመይ እዛ መዓንጣ ሒዘሲ ኣብዛ ገዛይ ትሕሽል ሰሪ ፍረ ብሩኽ መዓልቲ ዓይኖም ብሩኽ መዓልቲ ኣቦ ክኽሪ ዋድ ዛግራ ስሕው ኢላ ከም ዘላ ቅኒ ኢልኩም ዓተር ግበርዋ ዋዋ እቲ ግራቶም ፀሓይ ኣይተጠፍጢፉስ ንዓይ ከዓ ብዘረባ ክትጠፍጠፈኒ ወይ ዓይኖ
8: ሳንደይ ወዲ ዘጎገለ ይራኹና
1: تتخاف
8: تعال لي تهلي سنو
1: قرم قبركي
8: كما يوعدك
1: أنت تتخاف كما يكني غا أخذ من البيغي
8: إلي حق خا كما يكني خا
1: أسقنو حي على جزي بيتك تمالا لي سمو يرخب كخي
4: قيش أغني
1: هيدا حان
4: هيدا حان حاتني الله تنب زبان عدمو كرأي لي خيدا بأني
1: قرم
4: أي حيون ديو أي أبرهن أجيرني ودو زوغودة لي كلهم سولانيس أي عرف كوكا
1: هو رلي كنيرة بعدين نعم انتغن عدل سي نبيت كخمسة
4: حي فات إمكا زين القرد خينو
1: دحان دحان دحان أي تهوخ أي تتهوخ
4: دحان دي خا
1: أنت دخا أساني إيري بلي كي اللقو
4: أوه أنت قالي خان مقلنا إيه
1: نمنت أخي
4: أنت قبل أنه خبه
1: سمعني اللي خندي خي بيت كخمسة كي خأل لك يري بلي كي اللقو
4: هالرايبة
1: سمعنا لانك انا اخذ قاشر يخي
4: حساب سيب اللي
1: قرب مرحان بيتكم اسمه اخونا الله كيدا
4: بابا روح معك تحميس كام قناي انت كيف انت توصفه ولا اي روحي كتخاف

0: Hallo. Was geht mir denn sehen? Das Maske schon nach Hause. لايك زار بك تخرج ديخا
1: فاتني لايك ولي
0: بقى هو ابوي نتا زار بك خلو بصعب عينو من دقيقه حق زيت نقول
1: تاينو
0: عينو حكمت لك هات نقرو
1: بعلي سن بعلي هيك نقرو
0: بلا عيت نقرني نبلسكي عينو مس ولدات الرناديه تحتي خرن تبلت وصاد رخيواس تكسب لها
1: انت رمي دافك غلافات شنو لو انت تعي حسابي بالكلي
0: حقيا اتقعك حسن اي تري احمن كيكون كادو غدا فوسد له
1: انتي زي غبر كيري
0: تغبرد ا دبعله بوينا دين قصغير كاتردو
1: يا اسكباريا تخنشو
0: زبلو نباي غدفو معي ملك
1: بلي تتعوري دليم نو هاي كونني
0: ككم زي اغير كانت تصناني كاسي تقوت غد تخو
1: سوري وجاه غليظ الكفته لك عامل
0: عينو متلع الى دا قبل على الكادي
1: وتغفى لا وقتي
0: وين بو انا نسخاني رنت زخون سي
1: ها يا وجاه غليظ انت لك انت تازع ولا
2: بلخي كابدون جيسي نخيدم ها او غير نفس الاخرى وحش
3: قال زيبنا نغور
2: كل
3: بلعلت وخنكاون ملكت حرقانكا كيتر ايو حدرخ حساب حساب دبنا دسبرنا راي
2: راي من عندنا هذا بيمنا تراري نال ولا ما دبره
4: عندي ليكو عندي
3: ليكو عندنا انا بخينا تبقي سنه صحينا مسدم بخنا دا
5: كملكم
3: عندكم كملكم
5: عندكم مسكن
3: مسكن الحمد لله
5: مسكن
3: كريم مو ترى غزاد خفكن
5: وا غزالين اتو
3: اي اي دحان دحان
5: والله
3: اي فالي فالي تهاوي خلخ دحان بدون هذا نغبر دحان
5: هو قبل كاس
3: وا انت هذا ناي دحان دهم ده ادي همني دحان دهم
6: اعتبر دحانينا مهلكا ود سب كفار كسانه كنت حقاقوف نبرون ديو ووي نهلكا ولي زوغو خاقا لعوة تمسل قوال سبر خيب امو صباح مسانا ورا البرع اختخيل تسنينا
5: ووي قومي نار للينا
3: اي اي اولو متواسي حدا انا تدلي زخلو برهي قباري اكي اندا تبهالكو بعدي حمنا راس كميدا ابلومي تبصح تدليدا
6: بره دليت عدو زيكون ود زغوي حيد ما نعدق دفو
3: انت معاتي انت
5: بره معاتي بلنا تغيد غاي تغيد مرس نغرنا انا مذكر
3: دحان مو نماسيغي
5: نصباح
3: نصباح نصباح
5: اوه مغنياتو تتعدى الحق سلزغونه من قد دخلت معالتيو صباح خان بقى سالنا
3: مو صباح دا ابعافون عرباتن مرعز اكل سي حجي نقر
6: انت بلي ليلة خان عنا يحمي منها زلو ويا زلوس زين كانت نذكر لي غيره حجي نبرع مخانينا نفلز لنا
3: مدحان دحان بلسكي معلتنا يكبروا مرهم معلتي يكبروا دحان
6: امين امين امين امين ببره لا بخان لا تبقي سنه ليرنا
3: وي
6: حجي زحقز علو مو بصناحهم كختعي
5: وي زحقز علنا مو حقز حقز كتب لنا
3: عبزي
5: وي
3: اوي انا خابا خدالو دالو بخداو انت قال لك قرار بكاني خدالو انا دحاني
6: مركب انا
3: دحان حراي حراي
6: راي تعاوني
3: كبنا خمسه اخر هاي دونغي هاي دونغني حراي

0: Varamu boss.
1: Pero.
2: Kifat? Illa Venus li zoħna na jlas nikajfa lina.
3: Ida, misar al-awis, kasa sa taqdiri.
1: Natkum da harqa nisk xwasakum ka tahtun lugu?
3: I, sab ku xogos ko lugu min di gabra ku xoynu?
1: Mi xogos da aċir sun ċiħ zaytu blu. Na ajta zgazza zaar ben zoloko, amma kal gazaw tkham da ajtra bax xaqta kajru xollu xumi. Da harkas?
4: Xakka, ana girokum ka anire. Tmali af da gunda boj taqla, xamzi lan sarsak lana. Gwalom gwalom boj taqla, sab zaha masle zolo xaf zraha gilahna. Antoika, da gazotna nstaxalfa xalwa, rienana. أبيت عبدان يلنكا إحلنا أنا غيره كابز أنت يزخف أنا قرار
5: سمعنا إنه قال لا نخصص إلى فنز زي كونكم كم زغمانة نعم فانا وقال أي تكبرني خمالة دي
1: نكبر مبر نحن أقول كم زناتكم ما أكل جزاتن دارا بيش كأقل يكون نحن فريز ولي كم زنا هنا رأيك ترخبوا
3: كلنا دك أبيت مرتكو فولي نحن نقول ما ذكرت علينا ترى سيك ترى أسنا
1: أنت ما فولي نقرا له إذن رأي زلنا رأي بيش هريكونه ما تشم حساب له
4: إلنا كمش بعبيتي اهتبع إلنا بمساتنا هاتنا عيغنا
3: ومتى زي قبلنا اللي يغمنا؟
5: با حك إيه نوعنا يخاف زغبا بالرحق النمر مسي مسبلنا سبيكرنا حيزنا تدي أواتينا تقزقنا يا مالي عطاتنا جيرنا من يخم ديب لنا أبكتامانا تيتي نمر
3: ورغم بس حماعتنا أخونا لنا كاب دكك راسنا ترى أسر تسابات ما يقزينا لنا كاب كلها مسيكشنا تأخي غمام نحن متهم حمسة سابات مقوينا ما نتكوي فوفوه كان بلانا
4: زياس كمي كم زحلفنا خطرينا الوه حكيمش
5: قدفواندو دحراي موبايل تسالنا نريا ديا مو طري حجي موسيقى انا نولا

مرحبا بكم، تكبت عاد وتخارج لليكم حي سام متقبلتنا كفول ليكم لليوم دول الى الاخبار اذا قلت قدمتو كاسلف كله ارس اخبار ات اقليم قبلت عواد دي رايق لسرت للسرقه الوراتات جيبام قبا قلوم جالت ارترين سكان قطر اسراي مؤتمر سرقلت التاقليم قاش باركة بأدرسوت درس لطنحة مدارسات نيرودة دحرام من أخبار خارجي ديب نيجيريا أبلا ودا عملية ديش نيجيريا أبلا ودا عملية اغتطفام لطنحة وزياد بسلس متنفر حركم سالفقر ودأمارهم حكومة تركيا جلس اللحام حزب شك على خرات قانون أفقرات لهم قبلت كوريا جرب باليستيك مسائل كم سلوديت قبلت كوريا وجابان شكوت كالتمايام حيسام متقبلت نارس أخبار إنسان نحن أذدي بتفاصيل الأخبار قلتيتم التقليم قبلت دي راي لما دي قلسرات وحقوق اجانيت قلت اكد لسرق الوراتات ليجي ماما اجتماع يوم 5 اوغست دي ماندا فراق بام لما نعصر كريم ديريات لتوكلوا انفار لجنة اسرطوت عواد دي راي وكايل افرعات وزارات لحضرو ديبو جي مام سر سنة بمديريات لسرق الوراتات ولا علمتا كلت قدامات هدق ديبو مدير عام قسم قدامات اجتماعيات استاذ قلاب تسفى سلاسه دي بلاك قدمه تقرير هدف لجنه تسرطت عواد دي راي فهم وفزعات مواطنين عند عبام دي بانسات واجنيت لجرع عواد دي راي بعمتش كشبو وهداي سنه قدام لي بس حي فنتوي اجلس راتكم سلتو عند حبره التحلفا سس ورح حد 184000 مواطن لشاركوا ديبو اتفازعتكم سلقابات امرام لا تفازعت مشاكل عواد دي الرأي إب مجب عافية قرب وعقل وقانون لشمل كم على اندى شرحة مجتمع عفيام ومفرية مواطنين قلوه اللي قلو عواد دي الرأي قل سرد دورو قل توقلت فاقدام مشاركة بجاتهم لاجتماع تجارب حد قل تبادلو كم سلهما قل اسمعو لقدرو جهات مجتمع اندت امرو اتفازعتهم قل تردو كم سلسد يوم انت حبرو عواد دي الرأي للأجرو جهات مصدر تشيح قلت تنسى دي بهم تفانو حكم اقليم قبلت السيد هبتاب تسفاتين دي بلاك الدمايا نايمة كالس كلمة لمد دي بمدد حجار دي بمدد حجار قل ترف كم سل إل السي اند اتفاقدة من اقليم اسك دقل هلو انفار لجنة اسرة عواد دي الرأي تقير طبيعات قل مسا والسباق مبال حلال جهد قل يدو تفانام جالية أرترين سكان قطر بحبر أسك برهت فجير باتبل السقرات اتيوم سلاسو حتى جولاي ديب الدوحة عسراي مؤتمرة سرقلتم ديبا بزحم أنفار جالية لحضرو ديبو مؤتمر سفير أرتريا ديب قطر السيد علي إبراهيم اتأسمع كلمة دور جالية ديب برامج وطن اندح مدى فنقا أنفار للترئي متساداداي ووحدتهم بحيسة تقل الترد وقل منفعتهم لقدم سبتو قبل الترد قل ربي أتفاق دام مشاركة تشغل أنحت ما مقرحة جهات جالية ديبلاك قدمتو تقرير شغل حقول هدقو وناقشو ديبو دور جالية تقل توكل لأماما نيلمة برامج تفهمو ديبو الدن قوبا متمرين حداس ما مقرحة جهات حرون سفير علي إبراهيم دي بحل فاني مكلس كلمة متمرين أو مشاركة فزعات حق الحمدة حدا سلط حريت ما مقرحة جهة وحدات ومسادة أنفار لجالية قلت تردكم سولوما

0: دي برامج وطن دورم قلو قلوب نشاط كمسل قدم فانام التأقلم قاش باركا بأدرسات درس لطنحيا زياد سسم اتم درسات روضة دحرام تفاصيلهم من منصور عثمان
1: تعلیم گاش برکه کدمات رودت اندت وسعه بقعه مهروه گلد دک آب بلا گبه لجهد دی مدرسه باردین گونیه گل مدت اورت ور حد رسود درسالت انحیا زیاد سسم ات مدرسات حدایس ات یوم 5 اوگوست دحرایا لفعل و نظر لتهیه با تأهیل کالو مراتو کمسلتو الحبرا مدیر مدرسه باردین گونیه استاز کبرو مسمروم درسه و مدرسات لار او حسر و متسبه الحمده دی بوزار التعليم مسؤول وحدات تعليم مسافت استاز مسفن حاري بجهته كدمات رودة تقل توسع بدرجة وطن مراكز تأهيل اندقيمة تأهيلات لتهيب كم هالحبرة مسؤول فرع تعليم أوليم قاشبركة أستاذ ياسين محمد هيم أسكلا بلا قبقى جهد تعليم قاشبركة 155 لعلى عدد مؤسسات رودة ديب 438 كمعبة وزياد 17000 درساي كدمات ركبوكم هلو عند حبرة ديب لما تسنة عدد مؤسسات ديب 603 وبزح درسهي ديب 93000 قلت وقل جهد قبك بهلا شرحة حاكم أقليم قاشبركة سفير محمود على الحروي ديب دنقوبا ديب لحلفة سنة الأنبتة برامج بنية مؤسسات رودة وأدرسات حدايس مدرسات ديب أو صعود كدمات رودة وعبوت عدد درسة في قريت عباي سبت بو قلت عوت دور مهم ودل هلو مؤسسات وسبحتو تحمدا ديب لعادة كاتمة بدرسة للدالة أقبوي أدرسات رودة للأر اي عفت قدمة
0: تقلي مجب كهالات لا تورح مام تي في قلت أمر وقل راقبته لأم بتاع ورات لا تتنيت فجريت تركب منكم سلهليت دي فرع عافية تقلي مجب مع المقدرة عافية مجتمع السيدة سمهر قويت أم حبرتهم بدرجة تقليم لها اللي هي 36 مؤسسات عافية لعصر 4 بحس حمام تي في كم سلودا سبيدالية حز حز قدايف وبيت مخاهي بجين اكسبرت للتأمر على تور نايف حس كمسل أجهزة حق الحبرة دي بورتات حمام تي في لشقيا زياد 70 مات هي دور مهم ودي كمسل اللي عبرتم أسباب وطبايع الحمام كمسل هما أقوي متحلة لافو لشرحات السيدة سمر أقد أشايرو سعلت زياد كل سامن لهبت اتوكد لالي وحز اتوكد أمعل وجع نحر حبر علقت كمسل هما نقص ميزان قرب ودبي شانهت كمسلة رأدي بشارحات حمام تي في سمانيا مقتايت شانبي عسرة مقتايت هي برا من شانبي كمسلة دمع عند حبرت تقليم مقب قبل قبي تلولو يجهد عدي وحديث نقص كمسلة هلا فهمت حمام تي في لركبهم مثل HIV وسكري لنبرو كمسلة وما عمسي كمسلتهم لاتفاقدت السيدة سمهر التلا سنة إلا قبل قبقى فحص حمام تي في و اتش اي في 7.3 متايت كمسل على أكدتم الدون قوبا السيدة سمهر حمام تي في شعب ديبلا للجمع ديبو قعات والتبوسات كمسل عدي ديب وقت هنتشوت أفونه قلندبا وماسك قلني دي أتفا قدتم ديب مديريت حل دور مجتمع ديب تطورات كدامات اجتماعية تقل توكل لهدقة اجتماع من يوم 17 جولاي اسك يوم 5 اوغست قبل ام مدير مديريت السيد قرماتيان ابرها مثل عباي عاد وليجان دقاقيت ابلا وديو اجتماع ديب وكد وليد ديب وكد وكد للدالي لهلا مؤسسات كدامات اجتماعية شعب واجب قلت نفعبو والتلاليتو دمانة تقل ركب ديب لسد مجالات هدقة دورو أبركات سكان دي برامج عمار ودحن لحمد السيد قرماتين فعاليات للتئيتم برامج واجب لتابعو ومتنفعتهم قلوكال نايحبر فهم قلوكالو أتفاقده سكان ابترتهم إلا لشبي اجتماعات وهدق بقبين الزم قلق با مركز عافية ملبسو دي بس بداليات لتعب ديبو حالات قلت خلق كم سلومات أرقيا كرن أسمات السناي قلق با ديبا للبل وأربعد قدمو بوليس ترافيك أقليم مقب قل سواقين مكاين عباي دحان عربات لركزة أتفازعت ودام قل إلا قل نح تقرير من صالح موسى ود حبيب
2: أتقليم مقب قل سواقين ناشحانت مكاين عباي شركة ليلو ترانسبورت دي منقف عربات لركزة أتفازعت يوم 5 أغسطس قبقى قائد بوليس ترافيك أقليم مقب ميجر هبت قبرو دي با قدم يشرح أقد هدف نايلة اجتماع بقوت دي بأروحات وممتلكات لتجرية مدرة تقل تنقص سواقين مكاين دول حركة محافظة تقل ليدو وقل أتفاق أدوت كم سلطو شرحا دي بسلفا يسر نايلة سنة قونا قانون اند كيدا شكوت لتقدمت التن 41,463 مكينات لعسرة وسمان 1,739 مكاين تقبا زياد عسر كل ألف هي عجلات كم سلطان اند شرحا بعام متمن لعال 7.5 مليون نقفة قرامت كم سل قبأت التن أتأمرا انبل اللي 1,317 بقوة ترافيك كم جرا بسبب اللي هي 28 نفر كم سل موتو و 355 نفر كبود وقليل مدرت قروب كم جري ديبوم حد 10 مليون نقفة للتواقم دمار دي ممتلكات كم جرا هي أتأمرا أقد سبب بقوة ترافيك كمرت اند ستيكا مكينة سوقوت سد الحلفة الشفاقت أشير ترافيك إما التبعوت ومسافتك يعقيب لك كما كم سلطو الحبرة وأنفار بوليس ترافيك قانون بواجب قل تحفز فانو مشاركة بجهتهم لتهيب يوم شرح دي بدحن ترافيك لس أنحق لهم فهم لوقل كم سلطة قول شرحو ابتلولو يقل لك با أتفاق أدو دي بدنقو باما مقرحاي شكل شركة ليلو ترانسبورت السيد حيولوم نقاسي دي باس معي كلمات سواقين مكاين عبايل بوليس ترافيك لتهيب يوم حبر اند حشمو دي بوكد حركة انتبه قل يدو تحسبا
0: التقليم قبلت بحرك أي أسرة وسامنيت إن تو قبلها لوراتات درس عمار كرم دي بسلس مديريات و أسرة درات دحيات ورات السني قبل كم سلها لا تحبرام ما مغرحلة برنامج أستاذ في الصحات ينتكي قل إرينا تتابع حبري لورات دي بمديريات نقفان أفعبت وقندع دي بأسرة 5 نقطة قبل كم سلها لا نحبرام حفظت ماي وتربت الشقيات وأسنيوت أكرت وأشرعت بتيك ويري عجاي كم سلوما حفير ووتيد خطوط ماي ديب قندع ودنقولو كمسال لتركب التو أفهمام قلا في رارو 7 مئتايت أنسات لبتوم زياد كل ألف وسسة دراسي متابعين مدرسين سب مقدرة حرس وحكايم أقار شاركوا اللون مشاركة ديب بهبو رأي قبلها لوراتات فقريتو فعل تترأس بتليت بلا تردا كمسال التلالوة أكدو حيث متقبلتنا أخبار كبات عدي بلند أتمامنا زي ديب أخبار خارج إغن عديكم توم ديش نيجيريا ديب لحلفة الليلة تبلا وديا عملية اختطافها ملاعت أنحو زياد سلس متنفر حركم سلف قريم حبرام لما توجنيت لبتوم الزوغام من حلفة فبراير من لطفنات دوار نيجيريا كمسل تعزقو سمز من شرحو بوكو حرام وبعدام جنسيتهم ليتأمرا مسلحين مبادلة مال قل ركبو قل أبريات سابت آمون كمسل تنحو لتحبر هلام لكن دي بنتو دي بلا عمليات عسر سلحام إرهابين كمسل قتلو لحبرو سمز لعمليات عسكريات تأتلالك كمسل اللي تفهمو دي بنيجيريا جاريت لليت إي مسكوبة أمن وعسكريات زهرة اختطاف لمدت قابت كمسل الليت نايقرب متقبلات الحبرون رحب دوار مفقالة حي نيجيريا حان رهبين قابت كمسل الليت تقارير الحبر حكومة تركي سلحم حزب شاك ألا أكراد بهلة بي كي كي دي بوراتات مدنية وسياسة قلت حابر للك عبدالك قانون أفقارتم لمصدر التلالين إلى فنج حكومة تركيا وسلحم عري قلت قبا قبلت أنحاء ورات كم سلطة حبرة قبلها هي لمن سنة 1980 فنج يوم قبلت أنحاء حرب سلاح سلام قل ركب كم قدر نايكرو متقبلة رأيهم لهيبوم ضد حكومة تركيا قل مدة 40 سنة لات أنحاء حرب بي كي كي دي بورح مايو سنة كل 1905 بي كي كي سلحو قل لكري كم سلطة تفقى تقاري لفهم لمصدر سلام قل تركي ليت عندي قبي أميت شعب كم سلبا لتحبر هلا من سنة 1984 فنجيديش تركي وصل لحام حشم أبلغ بقى حرب زياد 40 ألف نفر كم سل قتلوا ومليونات كم سل شعتروا تقارير لفهم قبلت كوريا مالي 5 أغسطس جربة باريستيك مسائل كم سل وديت قبلت كوريا وجابان شكوات قدامايام لميسائل دي باكات ባሕራ ክምሰል ፋጃራ ለሻርሓት ግብረት ኮርያ ስያደታ ግልተ እድምን ለተትሓዘ በሊስ ክምሰል ተሂብ ዲቡ ሕዝሪ ተለየት ቅብለት ኮርያ ላኪን ለወዴቱ ጀርቤ ክፋል ናይላ ዓስከርያይ መቕደረታ እግል ተእተርድ ትወትድዩ ለጠንሓቲ ሓረካት ዓስከርያት ክምሰልቱ እንተሓበረት እግል ብዕዳም ጃሃት ለእማማ ክምሰል ኢኮን ኣፍሃማት ግብለት ኮርያ ምስል ኣሜሪካ ብሕበር ትወድዩ ለህሌት ተድሪብ ለሸምል ዓስከርያይ ወራታት ፈርሃት ክምስኽልኻል ቃዲባ ዲባ ለተሓብር ህሌት ግብለት ኮርያ ለፈርሃት እግል ትክራዕ ዓስከርያይ መቕደረታ እብጅንስ ወብዝሐ ዲብ ተእተርድ ፃንሓ ተለየት ጃፓን ዲብ ኣሜሪካ ለሻቃ ባሊስቲክ ሚሳይል ክምሰል ጀረበት ሸኳት ተቀደመት ቅብለት ኮርያ ብሊስ ክምሰል ተሂብ ዲቡ እትዮም 5 ኦገስት ሓዘረት ከዓለት ሓይሳብ ሙተቕብለትና ለእግልዮም ድሉ ልዕሊ ኣኽባር ቀደምተምም ኣርስ ኣኽባር ብድግማን እቲ ኣቕሊም ግብለት ዓዋዲ ደረ ግልስረት ለሰርጋለ ወራታት ጌማ ገብአግሉ ጃሌት ኤርትሪን ስከን ቀጠር ዓስራይ ሙእተመሩ ሰርገላ እቲ ኣቕሊም ጋሽ ባርካ እብኣድረሶት ደርሳ ላፀንሓ ምደርሳት ናይ ረውደት ዳሕራያ ዲብ ናይጀርያ እብላ ወዳያ ለደሽ ዓመልቱ ክትጥፋም ለጠንሐ ዝያድ 300 ነፈር ሕር ክምሰል ኣፍገረዮም ሓበራ ሕኩመት ቱርክያ ግል ስላሓም ሕዝብ ሸቀል ኣክራት ቃኑን ኣፍገረት ኣሎም ወዲባኽር ቅብለት ኮርያ ጀርበ ባሊስቲክ ሚሳይል ክምሰል ወዴት ግብለት ኮርያ ወጃፓን ሸኳተን ቀደማያ ሓይሳብ ተቕብለትና መታብዓትኩም ዲብ ንሓምድ ለእግልዮም እድልዮም ላዓልና ክበርቀበታዓዶ ካርጅ ዲብልታ ምሃላ ወድሓንመዮ

أتا أكن شغلك مع الأجني تحقبك جنا كت وقت تتبه جنا من حليب أمو قلت كبول وجب منافعت اتوقت ركبه ومن كل هي أمات إبراحت شغلا شقيه

اللي ابتدأت حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجامع الأشارك وديبو لإيلة كارم جهود وديات وما ديب كل أكانا شغلا مع على جني تنب الداليوت كما حزايق اللاطبية نعود تغلن باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: هاي قدو لما حديرك
1: سوري سلام بأخو بنك غمي
0: بريس الحق اللي فكاته زارب بطرح زدر هلو فقصة
1: بطرح زدر دا خمي
0: بطرح زدر دا تلتا ودات ما جيمتي بلتين سكت قوتو بصراحنا شكرت جيمتي تقويته ببرغرنا تقويتنا بلعيو
1: بطرح قريف كده تقويتو إلكي
0: ماني لكا بسرع عنو مجمارنا كفتم قلتن من بلعيو قمت
1: إيه أنا في جارة هتسلقني فلت ندخيله
0: ماني لكا
1: تلا
0: نت كيف زلو
1: طبق تمام ده زول قطع غير كذا كان سلنا
0: أنت أنا شحوم ده هاي تقوم بحر ما علت روم حزنت في الطريق
1: أتهم كي غي أنا هذا كذا كغي ترسي إيه لين ده غي سلكي
0: أنا فتوه غان أرخن تستجد ديس كذا حتى لا استيكوني خلي لها
1: سوري تقبر لي تهم كي تبغ أيكون أنت ولا ييت أنت إنه قدر فين ده
0: أنا كوريتو يا هبة دارك أسلينا خمس ساعات تقلل وزل غازي تقلل قلب
1: تأخي كتم تلي سمعني تقبل لي طوام كتبه أي كون أنقم بلا على أن تكباتش أخسر ما عدلني أي تبات تقول لي هرى
0: هرى حاول أجوك تلك خاجوك ناي تلك مورا القبر
1: كندو حانتي كون قول على طواني لك
0: كيرا لي
1: دا غيرا لك إرد له إرد له زي ألوان كيرا موالك ما دي خير هذا يجب في هذا اسمه
2: What is an acquired taste? You'll get used to it.
3: Yeah, I'm good. The people's coming homecoming this year?
2: No, my dad has to work. Yours?
3: Yeah, my family organizes a fundraiser gala every year, so they have to be around for it, which forces me to be around for it.
2: Oh, come on. I'm sure it's not that.
4: Is it for us? You have to come to me. But it's the mad guy. I feel like I'm not going to come on. You saw how much of a talk I'm going to get. I'm going to see. I'm going to see. I'm going to see. I'm going to see. I'm going to see. كابسل عندها سحالة مركبك يا ابن من انت يسل ازرع قولي يا فيديو نسو خفت ونرغ نايم افتاو صرحا كم سبكا يذكرا نرغ هينوك زيادة زفلت ونزفلت ان سبكو ازي مليون كاك بزعبان يسرح لأخذ انت يمس زي بلو دفيفي

تقييم الأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة بالإقليم الجنوبي. الجالية الإريترية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخرج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاشبركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يندد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. أهلا بكم مشاهدينا. عقد في مدينة مندفرة اجتماع نصف سنوي لتقييم الأنشطة المنفذة في مجال القضاء على الممارسات الضارة وتعزيز وحماية حقوق الأطفال في الإقليم الجنوبي بمشاركة أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة وممثلي فروع الوزارات. وشهد الاجتماع استعراضا للأنشطة المنفذة في 12 مديرية إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي واجهها سير العمل وتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين بهدف تعزيز فاعلية الجهود المبذولة. وأوضح المدير العام لدائرة الخدمات الاجتماعية الأستاذ قلاب تسفاس اللاسي في التقرير الذي قدمه أن الهدف من لجان مكافحة الممارسات الضارة يتمثل في رفع مستوى الوعي المجتمعي للقضاء على الممارسات التي تضر المرأة والأطفال وعلى وجه الخصوص ختان الإناث وزواج القاصرات، مضيفا أنه خلال الأشهر الستة الماضية نفذت حملات توعية واسعة شارك فيها نحو 148 ألف مواطن. من جانبهم أكد المشاركون أن الاجتماع أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب وساعد على تحديد الفئات والجهات الأكثر تأثير في المجتمع لتعزيز حملات التوعية، داعين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي الممارسات الضارة. وفي ختام الاجتماع أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتآب تسفاصيون أن تغيير العادات والسلوكيات المجتمعية لا يتحقق في فترة زمنية قصيرة، داعياً أعضاء لجان مكافحة الممارسات الضارة المنتشرين من مستوى الإقليم إلى القرى إلى مواصلة جهودهم دون كلل لإحداث تغيير سلوكي إيجابي وترسيخ الوعي المجتمعي. عقدت الجالية الإريترية في دولة قطر مؤتمرها العاشر بمدينة الدوحة تحت شعار معا نحو غد مشرق. وفي كلمته خلال المؤتمر أشاد سفير دولة إريتريا لدى دولة قطر السيد علي إبراهيم أحمد بالدور والإسهامات التي تطلع بها الجالية في دعم البرامج الوطنية، مؤكدا أن روح التعاون والتضامن السائدة بين أعضائها تمثل ركيزة أساسية لتعزيز وحدتهم وخدمة مصالحهم المشتركة، داعيا إلى مواصلة ترسيخ هذه القيم وتعزيزها. وناقش المشاركون تقرير الأداء الذي قدمته الهيئة التنفيذية المنتهية ولايتها، حيث جرى استعراض أبرز الأنشطة والإنجازات إلى جانب إجراء نقاشات مستفيضة حول سبل تعزيز دور الجالية وتوسيع إسهاماتها في المرحلة المقبلة قبل الاتفاق على برنامج العمل المستقبلي. وفي ختام أعمال المؤتمر انتخب المشاركون هيئة تنفيذية جديدة. وفي رسالته الختامية ثمن السفير علي إبراهيم المشاركة الفاعلة لأعضاء المؤتمر في أعمال لأعضاء الجالية في أعمال المؤتمر، داعيا الهيئة التنفيذية الجديدة إلى مواصلة العمل على تعزيز وحدة أبناء الجالية وترسيخ روح التعاون بينهم إلى جانب تكثيف جهودهم للإسهام بصورة أكبر في البرامج والأنشطة الوطنية. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي في إقليم القاشبركة، تم تخريج أكثر من 600 من المعلمات الجدد في الخامس من أغسطس الجاري، وذلك بعد خضوعهن لتدريب على التدريس استمر شهر في مدرسة جونية الداخلية. وقال مدير مدرسة جونية الداخلية الأستاذ كبروم أسمروم أن هذا هو التدريب الذي يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي وهو الثاني من نوعه، مشيدا بالمتدربات لما أبدينه من اهتمام وتفان. وصرح الأستاذ مسفن محاري مسؤول وحدة التعليم عن بعد في وزارة التعليم بأنه تم إنشاء مراكز تدريب في جميع أنحاء البلاد لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وتعمل في التدريب والتأهيل. من جانبه صرح السيد ياسين محمد مسؤول فرع التعليم في إقليم القاشبركة بأن عدد مؤسسات المرحلة التمهيدية في الإقليم قد ارتفع من 155 إلى 438 مؤسسة، وإن أكثر من 27 ألف طالب يتلقون الخدمات فيها. وقال إن جهودا تجرى لزيادة عدد المؤسسات إلى 630 وعدد الطلاب إلى 39 ألف في العام المقبل. وقال حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي بأن

برنامج إنشاء مؤسسات المرحلة التمهيدية وتدريب المعلمين الجدد قد بدأ العام الماضي، معربا عن شكره للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون بشكل كبير في توسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وزيادة أعداد الطلاب. وقدم المتدربون في حفل الختام معرضا يعكس منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. نظمت لقاءات في مديرية حلحل في الفترة من 27 من يوليو المنصرم إلى 5 من أغسطس الجاري لمناقشة دور المجتمع في تطوير الخدمات الاجتماعية. وعقد مدير المديرية السيد قرماطيون أبرها اجتماعات مع الأعيان وممثلي السكان لمناقشة الجوانب التي تساعد الشعب على استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي يجري إنشاؤها تباعا بالشكل الصحيح وتضمن استدامتها. وأشاد السيد قرماطيون بدور السكان ومساهمتهم في برامج التنمية والأمن، وحثهم على متابعة تنفيذ البرامج المخطط لها على النحو السليم وتعزيز فهمهم المشترك لتعظيم الفوائد المرجوة منها. من جانبهم اقترح السكان عقد مثل هذه اللقاءات والمناقشات بصفة دورية وترقية مركز ملف سوء الصحي ليصبح مستوصفا صحيا متكاملا وإصلاح طريق كرن أصماط وغيرها من الآراء. نظمت شرطة المرور بالإقليم الأوسط في 5 من أغسطس الجاري حملة توعية استهدفت سائقي الشاحنات التابعة لشركة ليلو للنقل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث السير. أوضح قائد شرطة المرور بالإقليم الأوسط المقدم هبتي قبرو أن الهدف الرئيسي من اللقاء يتمثل في الحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الحوادث المرورية من خلال حث السائقين على الالتزام بالقيادة الآمنة وتطبيق قوانين وأنظمة المرور. وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم تسجيل 41,463 مخالفة مرورية، منها 28,793 مخالفة ارتكبتها المركبات الآلية، وأكثر من 12,000 مخالفة ارتكبها سائقو الدراجات، فيما تجاوزت قيمة الغرامات المحصلة 7.5 مليون نقفة. وأضاف أن الفترة نفسها شهدت وقوع 1327 حادثا مروريا أسفرت عن وفاة 28 شخص وإصابة 356 آخرين بإصابات متفاوتة، فضلا عن خسائر مادية في الممتلكات قدرت بنحو 10 ملايين نقفا. وبين مسؤول شرطة المرور أن أبرز أسباب الحوادث تتمثل في القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة وعدم الالتزام بإشارات المرور وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات. من جانبهم أكد المشاركون أن المعلومات والإرشادات التي تلقوها أسهمت في تعزيز معارفهم بمفاهيم السلامة المرورية، مطالبين بتنظيم المزيد من البرامج التوعوية بصورة دورية. وفي ختام الفعالية دعا المدير التنفيذي لشركة ليلو للنقل السيد حيلوم نقاسي دعا سائقي الشاحنات إلى الاستفادة من التوجيهات التي قدمتها شرطة المرور وتطبيقها في ممارساتهم اليومية. تتواصل في إقليم شمال البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي تقام أو تنظم للمرة 28، حيث يجري تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في 3 مديريات و20 إدارة ضاحية. أوضح منسق البرنامج الأستاذ فسهاطيون تكيه في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن الحملة تنفذ في 15 موقعا موزعة على مديريات نقفة وأفعبت وقندع، وتشمل أنشطة المحافظة على المياه والتربة وإنشاء وصيانة الحواجز والسدود الترابية وإزالة الأشجار، إلى جانب حفر وتمديد خطوط المياه في قندع ودنغولو. وأشار إلى أن أكثر من 2060 طالبا وطالبة يشاركون في الحملة، تشكل الطالبات 79% منهم، إلى جانب المعلمين والمشرفين والخبراء الزراعيين والمرشدين، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تنفيذ برامج التنمية. من جانبهم أكد المشاركون أن الأنشطة المنفذة حققت نتائج ملموسة على أرض الواقع، معربين عن التزامهم بمواصلة العمل وتعزيز مساهمتهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها التنموية. مشاهدينا، النشرة تتواصل لكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أطلقت الأمم المتحدة تحذيرا جديدا بشأن التداعيات الإنسانية المتوقعة لظاهرة النينو، مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انزلاق نحو 50 مليون شخص إضافي إلى دائرة الجوع الحاد قبل نهاية عام 2027، في وقت يعاني فيه العالم أزمة غذائية متفاقمة بفعل الجفاف والصراعات وارتفاع أسعار الغذاء. وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، فإن تأثير الظاهرة المناخية

مرتقبة سيزيد الضغوط على 45 دولة تعاني مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعيش حاليا نحو 225 مليون شخص في ظروف توصف بأنها جوع حاد. وتتوقع الأمم المتحدة أن تكون أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي وجنوب أفريقيا الأكثر عرضة لتداعيات الظاهرة، في حين ينتظر أن يؤدي انخفاض معدلات الأمطار في جنوب وجنوب شرق آسيا إلى الإضرار بالإنتاج الزراعي وتغليص المحاصيل، ما يهدد سبل عيش ملايين المزارعين. بدأت تايوان كبرى مناوراتها العسكرية لهذا العام في وقت تسعى الجزيرة ذات الحكم الذاتي إلى إعداد سكانها لاحتمال حدوث غزو خارجي، وتستمر مناورات هانغوانغ السنوية حتى 14 من أغسطس، وتتخللها محاكاة للقوات النظامية والاحتياط للتدرب على كيفية الرد على هجوم يستهدف الجزيرة بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع. وسيشارك المدنيون كذلك في تدريبات تشمل إبطاء سرعات الإنترنت وكيفية التصرف في حال وقوع غارات جوية. وتشدد الصين على أن تايوان جزء من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة لتوحيد البر الرئيس مع هذه الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة، على ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها. وكثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وتنشر مقاتلات وسفن حربية حولها بشكل شبه يومي، وتجري مناورات واسعة النطاق. انتقد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرار الولايات المتحدة إلقاء تأشيرة سفيرة البرازيل لدى واشنطن، واصفا هذه الخطوة بأنها غير مسؤولة ومتهورة. وألقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيرة السفيرة البرازيلية ماريا لويزا بعد أن علغت البرازيل الموافقة الرسمية على مرشح ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة، ورفضت منح تأشيرات دخول لاثنين من الدبلوماسيين الأمريكيين. ولم تعلن وزارة الخارجية الأمريكية أن السفيرة ماريا لويزا شخصية غير مرغوب فيها، وصرح مسؤول كبير في الوزارة بأن إلقاء تأشيرتها لا يعادل طرد الشخص من البلاد. وأكد بيان الرئاسة البرازيلية هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يخططون لزيارة البلاد لإثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي البرازيلي. قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن الوزير ماركو روبيو ونظيره البريطاني إيد ميليباند ناقشا أهمية اطلاع أوروبا بدور أكبر في أمنها خلال اجتماع عقد في واشنطن. وقال مسؤول بريطاني أن الوزيرين أكدا أيضا متانة العلاقة بين الدولتين الحليفتين، بما في ذلك التزامهما المشترك تجاه حلف شمال الأطلسي. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الطرفين أكدا مجددا التزامهما المشترك بضمان العبور الآمن لمضيق هرمز، وضمان أن لا تقوم إيران أبدا بتصنيع أو حيازة سلاح نووي. وفي بيان صدر قبل الاجتماع، شدد ميليباند على أهمية فتح الممر المائي للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في بريطانيا، وقال أنه سيثير أيضا الوضع الإنساني المأساوي في غزة. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. تقييم للأنشطة المنفذة للقضاء على الممارسات الضارة في الأقليم الجنوبي. الجالية الإرثية في قطر تعقد مؤتمرها العاشر. تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القاشبركة. الأمم المتحدة تحذر من 50 مليون شخص مهددون بالجوع. وتايوان تجري كبرى مناوراتها العسكرية في 2026. لولا دا سيلفا يهدد بإلقاء أمريكا تأشيرة سفيرة البرازيل. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: تتوفر للرضيع فرص الحصول على حليب الأم في وقته المناسب، وتتوفر له جميع منافع الرضاعة الطبيعية، وتؤدي الأم عملها بارتياح واطمئنان.
1: بدعم من الحكومة وبالجهود المتواصلة من المؤسسات الصحية والمجتمع المدني والجهود الفردية، يتم توفير الحضانة للرضع في مواقع العمل، بما يمكن الأمهات من الاطمئنان على أطفالهن وهن يؤدين عملهن بالقرب منهم، ويمكنهن من إرضاع أطفالهن، وهكذا نضمن أداء العمل وسلامة الأجيال.

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو رب درينيتو
2: شامعت لبرحمته سلايق الأمته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته.

0: أنا سلمى ولد آدم لحرتم فلاتم أنا أتقبب يدبو شي متي تقباشا لحول عد سلمى أبشغل كمل مال أمركي إما الدهرنا دراستك تعرفت الليك يدبو حفرك تلي دهرق لك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلي ما يهي مما صلاة قبوله. استغفر الله العظيم، استغفر الله يا رب، سامحني.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام نجاة.
1: سلمى ولد آدم العماد سحاء ودقم كفو عالك إيه إن شاء الله عودت وسر قبت
0: متعوت الليك حولت إلا فاني كوات بيني عالكي
1: ما تبلي ترفت الليد أي تبلي
0: أترفوت من لبلوكي إت الترجق نوسق التآمر يلا بكي مل هي شيتها أدم من نبيلكيني هيتا لكن في ناتاتكو من اللي يذكريك إنكر ندكاليتو بس ترجقات إيشق التآمري
1: كم تيرتكي
0: تعرفت اللي كتير تن
1: سبب
0: دراستك دهر سبت قبت أبقى ترفام كلينا تلتني إلا شنربنا إلا إدراسة رأيكي من إلي زنبي أبيت ترف ميدان وسأمرتي اللي يكون نجات حجي
1: تحن سلوم حجي أبشركي تشاغليني أنا دلي يتأصفي إلا ما قلالت نوس وقت داوية قدري
0: أبكو فوق داوية نجات وقتش أنا بدير تلهي كوبو أنا خلاص أزئم عيال وسيت ناس قاكو مامي
1: وقتي قيسا من كيني سلومة من كل العبية ولا الدهرة لعري أبو لي مامي وانتي هلا تعرفات كل اللي عريان بس انتي نوس كنايت كنيت ومت بقاس ليت على حزه
0: ابكفه وبيات عريان نجات وقلن اسكت عاريه منقتل اللي تصبرني خلاص انا بس قمش بقى كين بليني منكي وشنو شت الهيكو ببريحيت الهيكو
1: كم سوليت بري سعيد حق بغتكي كل يتعريني ابشرك انت بقاسي وانا وش اصدقك

0: كتاجي لدرس نجات حجي وكفت صديني البرنامج ناي عريوت او ما هين لدراسه ناي عبي ناي مسسجلي ودي بدراسي وانا هين دي بيت ذاكر مسلك مشكله تركي مش بس تكيتو
1: كريشاي لتكبتني تبي نجات حجي برنامج بعد واد اللي لتكبتني يكون
0: ايه سلمى الا سؤالي لتحزيه كفكم تفهمه قل باصرف
1: خلاص دحين بس الحساب دي بوته
0: الحساب دي بيكون سلمى اذا سجلوا فجر هي امبتي هذا لكن سلوما حجي الا نجاحت حتكون اللي هتكي مثل كبرنا مش بونك تسمعت لي الات بون اي هلا ما شكلت لك
1: عند حليف سثي نجاحت حجي نوس انا بلك لي كوب ولف وبحر وقت الا الاشياء رايك تفاكه كمني زي الات لبون دي بها لك وانا اسعد لك راح لكيته
0: الا بلا سلمى ولد ادم ولد ادم يا ولا لي تسحى وتداقم يا ولا لي
1: حكي نجات يا ولا لي سكر نبات يا ولا لي
0: تسحب انت ممكن خلي تسير ابو ثاني على تقرب انت زي
2: كذا دم لايك ميل حق ورب حق ما انا لا امور لا بلغ نطبعها
3: من ايه اقول مش انا كذا بيقول
2: وهاك جلا وهاك جلا سمعنك مين حتى الاول تحت كلا سدت لات هديك وما اقل دراسه كرم ما اعطت لي تلكن
3: ايوه ايوه مثل الا قدم دراسه اقروز نايش رودت اند درسها مدرسه رودت اند درسها
2: ابي
3: قال ادرسها ما اعطت لها
2: ايوه
3: مثل ما
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله كبقى يعني قبل ادرسوت قلت تدرس ما اعطت لي
3: أيوة بلن أيوة
2: والله فدبت كمي فدبت حرر هيك يعني حكومه برنامج ادرسوت قلت تحايس وقلت اترد اند تبي سنه تقدمها ليت ما شاء الله وتبارك الله رايك او من قبل كمل بس يعني لدراسه من اساس يتبقست من قبل كل رؤوسي نافعني
3: أمان كاتو هذا سد زمننا لقبت حاجات من أساسها يتبقسد من قبل إيه نفعني اللي كل قريات وعن كلات استبدوا إلى هلا رودة أقروز قدم دراسة
2: أيوة
3: قل أجنيتنا سن نقول لهم فهمت
2: حقيقة حقيقة أساسنا يا حري هتوت قد تأمر كميت لجنا يعني منو شو ديب دراسة لبا من قبل لحن قولوا فايح كميل فايح ولا حربوا لبوني فينو قبل ما شاء الله وتبارك الله فينو قبل كميل ها
3: أيوة.
2: هذا سمعني الا ولد حتكا الا ولد حتكا ام جنيت اقروس تمام لا جنيت ما نطب الطوله ولا بس هي انا قلت له برامج اللي بال حياه
3: والله تم حزوزته
2: ايوه
3: بس فهمتوا
2: ايوه
3: انت درسين دي يكون لا جنيد قوي حد يقوم بيلا يا ولا تحطوا من عرف ما ذات الحالات لا سلا ولا تحطوا مي حمقت ما طيت كلا جنيد سنه حق فتو
2: ايوه
3: الحسان ريكا مره فداب
2: استاهل استاهل والله سن فدابت اللي فدابت اللي بس ومسلسل نيتو ويا ريت لقدام كله يعني كم سلو قبا
3: أيوة ليك
2: يا ريت لقدام كم سلو قبي انت يكون ريكا كم لن اوالد انسان بسبب بستن من البرنامج اللي تعرفات كمال يا تمر
3: سبحان الله هذا الحداد هذا هي قام سكر اللي رودات اندق سكر ايكا هو من قبي ما بسن اوالد انسان شاق يا ديو انا سبعات قلميش قريبو لسبب مين
2: قلت لي الا تقويت اسانك طاحوكا اما تنمامي لنقوش لقرز لطبايعو ومحزو ومأبي تنسن امراه وسن صبطاه كبوت لمن يوم من كوال على لتحرى ابو لهلاك ميل
3: الا ما انت والله
2: ابي
3: بكدي من قبل هذا
2: ايوه
3: كم امهاتنا نايب دير
2: هو
3: عندها حق فياهو
2: اها
3: اسول للالي اسول للالي اسول للالي الطيب التالي اساكم نمالي اللي نوشاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي اللي نوشاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي هذا البلا لحالي اقول واتعساهو ولا ما هو من
2: البلا حنا نواصل ما تعقبنا ذريك لنا يا ري سنه تاتك بي سنه تاتا اقل مي لجنا يعني بكا من قبل ازماهو وسافرة من قبل ابلعاهو وطمع من قبل اساتيا وشينا من قبل حتماهو انت لكن يعني اللي كل يكون مي شتيت ان سبا سبات كم من قبل يا كفت اندهبكا وزنات مامكاتو او ما هي شلوت اندهبكا ورست ماركاتو
3: الا اتوم بدي
2: هاوي هاوي ساكت يكون والديت
3: والديت كل صور

0: ليس ديكا قبل بس ديكا نسيت قوي دي بي
1: شغل ده انت قولون قيسالا حتى دي بنيت هتاك كمال بورا يوم عامت التلك رمزه ما عطتنا ليت مثل عاد تكريت قلت زيني
0: عاد كين
1: ايوه مدرنا يا حارس فاحز عطا مثبت لنا ابن ابره رسادة وشغل من كينا من السايدي وتداري بس انت
0: زهره ليت ولا مي
1: زهره ما ليت لكن كل مره زهره شقيت ليت اكتب لي ميت انت يوم عامت من النبره ناي مدينه نبره نايبر وانا حارس كنت جربيت

0: المؤسسات ومكاتب ناي حكومات وناي بعثة قلت هي قدركوني وإلا محل قال لي قلت كحزن ليكو وانت هيك تزدينيتو
1: هلا سلام اللي كل سنين نتنبرع لك يوم أنا سدايتك تحجوز اللي هو كم سنة بيكو كدراسة فقطك هذا سميني دراسة سنة حاريت من نشأ قلنا بعد كم عقبالنا دريسة هذا كان مالي بيليك يوم عامت مثل قلنا كريتو داليك
0: أنا سجلكو وأنبطكو ويجي جايسني برنامج كبس كأيرو
1: أنا برنامج أقول كي يغيرون البكت لكو حارة هي إيه أني تجيزو كفاس تسجلي بسيد عقد من تمامي
0: كعقد من دراسة كارع؟ دراسة من دول أكيد قبل
1: عقد من دراسة كارعني لكن قلت أمري أنا والأمريكان مسلين يتقمي كفا على كيف تتصرفي إذا قلت تجيزي بيكو قلت تجيزي دالي أتمنى كل لكو يا جماعة كلا سيمتو لكو
0: يا يوم حالة تلا أنا مو وديكو بل درست به قلت درست من بل كل وديكو دحن دحن ولتو يا
2: هليلو ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا ولا سباك لقينا ولا سباك لقينا تماسلكي رينا تماسلكي رينا ابويا وابوكي كلوت لنا شقاناتو اتشلت متكي سراي الا قوماتهم ايه قليلا للينا وللينا للينا وللينا للينا وللينا للينا
3: حلتو يوم عيني ايش كفاءتك مثلا
4: ابا يا ملتك وقل ولا تبقتك التوصاف انت لا تناسي امل وديك
3: يا اخي قياس لتا جوازك ريات اتيت عليكي لما تأتكو برؤسي شعرك باني
4: لاي بدير وفين تفاقد قدامك لاي نش متركب يكون كملنا يوم ساكي يكون وقر يا قدامك بالترب اتبل اتحلق وصناعتي اكجل يعلكو
3: امان كي تحطي زمن شبتكو مرها طعم على كمن ناينا زمن تكنولوجيا بو حمرقي علاني
4: سن حمرقي على عاداتنا نديف وادبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارعجي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل ونسناق عن نحل بشي
3: الا امانكي تحلته زمن شبتكم رضعوا معله كمن ناينا بزمن تكنولوجي حمروقي على
4: سن حمروقي على عاداتنا نديف وادبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارعجي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل ونسناق عن نحل بشي
3: وازحنا كفلين حالته
4: يا بمنكم لنجيني انتم اول يتحميت قلبكم حلبيه زمانكم اكا وحري حياتك جل وحشمه حد وفرت والدين بديت منكم بس
3: لا لا لا لا حالته احنا لا تنحشمكم ونفرحكم لينا هنا هنا تبينا
4: امان كيتو كلكم حتى انتم لا بزحكم لكن من هنا حدث نسقكم بس عدم اللي كبرها بينا سلمى تعوتت ما
3: ايه سلمى بس تعوتت طرفت حالته
4: ازي ما يتكبتها وما قبك بيلوه
3: درجة دراستك دهر سبت الياتي ناتيكيني يبيلو
4: ياو حنا اللا دهرج درجة دراست من يدايا افوك انا اصرنا الدريت وعقلولي
3: حالتو انا اصر كنك تترفقات من قبي واسكنا بديها ازي لكن اللا عدتنا وشاقل حتى اباس سبتو من لك اشينات في قري لا شانت اشينات قريبها قلاب لكيت
4: بس اللا اللا بس امانتا اقل تبدها اللا اقلا مسكينة سلمة كله تكارفتا هتان ايش تنتا كالتت انده درست قلت وسك على تقلا وانا ما هي الا قويت ببرنامج ابديوت قويت اقل ابدي علي بس قويت قلت بدا هلق دايما بتارنا قلت نتمرح يكون
5: وهاك جلا وهاك جلا ياه ابو حسين بيتو ما لا يبينك تلك الشينات يعني من اسحاك عركي وما انتو هلقلو تمرحي وما انتو هلو بوتت مرحي وما انتو لو تبده ليكي
4: قويت قلت بدها اللي اقلا قبلو ليكم انت حتى سنة هنا اترفتها النب
5: لقي هاكلاتو يعني تعوم على محسين لكن يعني تلك الشينات اترأس قدر سينيت وكبايت ومعلقت كوسكوس وشراكراك اندقاك الدفاراس وعساكار انتن بس محسين مثل إلا عدتنا إلى بيت ريكي شام ترود ابتيكم بس شام ترود من الصبح أسك أرد مسيه قلت رفعه وقلت كرياه أدم حسين يكون دراسة نوص يعني قلنا الكرانة قلنا بسكن وقد راك بيهليك أدم حسين أدي أنا قويت قل أبديت ولا تبيت عندك كليك.

0: قبي قلم وورقة رفعي واللي ما تفاي وما تقاساي دي مدوشات وترعص مقاقوتات والليتات كان بين
1: أفوكم كن الربل وعملكم بح ها كبوتكم قلنا أبشل قلنا الناس تتصبر ومقطنكم نديف قل البس قلنا لتصبر دي بكم قد نتكفل حنا حنا دي بكم قد نتكفل أبو حسين شد أذى أبو حسين بس نفسكم قادروا أنا قل درستوا بقصة اللي
0: بعال تقبي محسين كقلم ورصاص ودفتر ان رفعك مدرسة كتفراري ان سيد دارست هجي امان وحسات بلك اللي يقوم سليقا يسام حسين ان سيد دارست تاكياتنا يمجتمعتا وعدلو تابك اللي قتام يرولها اللي قلكي انا هي محسين جوكت ولا تعسمان حتقطو كلي ودوان رفعت كلام بأمان اقل تأبدك ويت من اقما من دأبي حليكي وش انا هيك ربي كمان
1: انا ما ابو حسين شكان اقل ابديوت كويت بقس جوكت ولا تعسمان سبتو تقولكم بامان بلوك
0: يا ريسن ثبت ربي كمان ثبت انت بس انت انا فدبي انت فدبي لكن ولا تعسمان انا قلي بلاكي الا وقت اللي انت قدم يا اقل دراسك تعساقري وتنوه ليك يكون وتدالي ام حسين يكون انت لقل دراسه وابديوت كويت قلت لك كنت ابدلا بقست ليكي كاسب إيلي ولا تعشمان هذا حنا مقلت تعلم منينات وتمد حرات انت لما درست حقوات ممكي يعني بعراي تستاي ممدف قزيف مبعير ود بشاري منقل قران قلينا قلنا أمر ما لاي صورنا قد يصور
1: هلا بحسين من أرادي مهمتي تتكرون حرانا عن ربكم بطحناه
0: قلاتو كخلاص بس انت رب لصديكي وحنا بابا صورنا كمان تعورت أكدم حسين أنا ما لاي شبعيني جيت أبعتنا ديكون أنا قدم دلك عديت لقل أمرت هليك ليهم نايل عد كيم بقاش بركة جيش هليك أمين هليك مامي إلا جيش هليك وبقوس هليك وبقوس تأنات لو الله تكوتكي لولاد
1: أيوة
0: لجاردين أمتو دو يتهمولو وبيلهم وانتي ما هي راقيبهم
1: بس ابدحنكم عقل يا حسين ابدحنكم عقل
0: وفد بي فد بي
2: سلمى ولت آدم لبطراتكم زراف من العل كل الشنن كبوتاياكم قريباي لمن ماي وادي سامن قياسكم سجن كتا تبل شنكت قدم من بيتا السكسوك سبك وساقم كدار اقلت كماكم عللي اللي كله قل كيتم علي
3: نحر كيل الدب أرهلا والدافئ اللي حلاي نوصر إيكا حقوكا سب الحزين أزعل لوثن دي قبي قد تأمر لبقى سلادي ليت أتأسل ليكا قد تأمر أها إلا قروش وعلال هياني يبايه أم الفرحتك وبرهانك قعل اللي قلكاته
2: يا سلام ما هيتنا حتى يوم وإد قبي إد قندل أزي بس إقل أوسككي إقل توسكيني سلمى لسيت ريشاي لبلاياك أيح لقروب ريح
3: كفيك أرهاوي كفيك إبن وصل التأمر ناي نورين ديت حبوكات حشاكا ما تقبل ليكا
2: أها بقى إقل إيه تتعسدي با أها دي بمسكبة
3: إلا تتعسدي أمالي إيكان بالتأمر سلمى لوروت قد أحقوت بقستي تقبل قد قرأت لبنون سامعي إنت
2: عبي سن أمر حقوك أنا أسكي شير كلك الأنا سمعي سلمى لا أشكال لدي بقدمت عالكي تعود كديبو أنا كأنك مسالك تم أساساتنا إلى مكاتب إقل أقدم حزه لك اللي شكل لنا حر ولا جرادين درينك مشكم النار
3: ولي رأيك وارها أجل إلا أشكالات إننا تبلات دراري إيش أركي تتألقك
2: مين تدحن؟
3: أنت يكون إحنا ما لسامنا يفصل أكلسنا يتكبطونا اللي شغل لما كاتو ولا مؤسسات رأيك من عصر كل أجزع ليت الحزلو أنت قويت ما بدوي أنت حشاكة
2: أنا قويت أفو يا أبديكوا أنا بلي سلأس سنة دي برأس أحد سلأس فصل عباي قناداتات أجل سنة 36 شهر لا لدي بحفز وأدها دي بدرس جروس ديبان كامري ليكي نوس أزاي تا إنجليزي هني الفلافس مرة this is my cup و this is my kitty
3: جيس جيس انتا كفيكا دم أمريكا لقوا إن شاء الله أنا دموك أنا لهجة جيه هندي تأمرو ساكتي تدراجد المكاتب ولا مؤسسات هي قد تأمر من عصر كل فصل ولا عليت الحزن له
2: كذا انت بتودي لك دي
3: انا اول سجلكو الا ان صار فاكر لي اسال اسنس تاسعايك عسرايك عسر حتى امر ابينا لك بطن ومن ما ولا عن الشلق الوسكت
2: الا لا تو تماما معناها ان هي سلسله نايب ازح رابع ايبلي وحامساي وسوساي وسابعاي وسامناي كتاسعاي كعسراي كعسر حتى كعسر كله الله اكبر اقل عصير سنة انت يهدق الاسراحاتو
3: يا الله حرك يا الله وقد بس رأيك حيفايتو ولا حادن انت ما رأيك قد تدرس قدر انت بس بقسني يلا مع السلامة.

أمانكيتو كنكم ساليك يلا أرهد بقص قويت قلت أبدي اتمساسات وقل اتمساسات ودي بمكتب قلت شكي سلمى كادر إيشا قلت أجزي منوت بو قربت أنا بس أبويا حدار يأجزي من قبي طوال جاردينو قل حدقوتو ودراسة تلقل التلاليت مع السلامة.

0: استنوا اعلان.
1: مرحبا.
0: ها بعيال تاخركمكم.
1: لا لا شفاكي ايه عملت عليكي؟
0: انا بس دراستي سجل قاعده عليكم.
1: دراسه اسمح لك سنه حالي درسي تي بيكوك انا افي برسي قلت هاك لك كمان.
0: انا بس كيني قيسنا بعيال درست بي لك كمامي.
1: سالم سالي تبدي سون الا ربك لك دي بهدقي يوم عامل سدايت كنت حجوز ليكو قلت زينيت بقسي بي لك كمامي من درست انت حز لك من قلت زينيتو. انا دائما قوماتك اسمع وتليكي وقوماتك قلت اقرهاك من الا وحر انا اكل قم انت كفيك خلاص لما تقول لي سامن دالي قلت لي قسيت
0: ابليال اي بكر حمدي بي ادرس حدا قني انا نوس لسعر ولا نواي ولا معر حشيشه بس يتفتيو انا تلا كان سديكا نوس مني تامنني ورقه بس اجلك اها لاته
1: حشيشه يتفتيو الا ترى ما انت امل دراسه نوس وكين قلت لي قسي بمسكك تامري انت ولد حور العين انت وانا وزهره من مرك الوقع هنا مش يوم عامت حساسيتي يكون افعل وقت يطبطك قلت لي قسيت قلت لي قسيت بلك ليكم
0: دي بس كاريكم انا بس كل روسي يجيس الا ودالو ده
2: السلام عليكم عم تجوكت
3: مرحبا عليكم والسلام
2: مرحبا
3: ابو ارهش هلال سنفالو عدكو فهلا سبقو ونواي ومدرو واقوى اروح لبي
2: سنيت كرا كل قروم هلا موضاي بجلالو جاردين سفلو الكهلة اكلوا وكدارو
3: اللي تلام انا اقول له ارهاب اكيارو حليم مطيق فالو جاردين تمسف للي نحلبيه
2: عم تجوكت لمبروكت اترشح دري اقل تحرسي ام حرشه وسلوكت اتقبت تجندلي اقل تعقبي من حرويه وعنريت وشلوتت نوسك شارعي زرعي واستي اقل تأفري فواكي وكدار دبت باميت وملوخي يبلك لجاردين
3: الله دقلوه رايتولي انت ارها من كلهم حوكا وحواتك ابدا اللي بابوك فقرك ابويا دافي دفقت افيات على رب الرحمه
2: عم تجوك انا ادل يهلكوا بامان اتهاجل لكم ابويا حدار دي بقى يهلا
3: حسين سوفور هلا دحنكات انت
2: كلاس حق سوفور هلا لجاردين بقوا نوسكي عقبو وهاشم برافاي وديديبو كبوت مي ابلكم لكم
3: سمع اول هاشم برافاي يكون برافاي تبل بروفيسور تلولي قلت امر وانت عقل تقيستو جاردينكم عقوبته
2: انا دي انسر دراسه تشغل التلاليت
3: دراسه لا تاكيد يكون لكن اسك ابو حسين متي التاكان كصناح بلاك لي
2: انا بس قررك دراسه تشغل التلاليت بلاك لك جاردينكم كلاس حدكو انا مع السلامه
3: جاردين اسك ابو حسين متي تراسك هلا تراسك قل والله تقبديبك قدودوي ام بلاتو لبلا كل راسك دي قدامي يسمع منكر جاردينكم كبوت
4: السلام عليكم عم ادم
5: مرحبا عليه السلام مرحبا رشاي
4: ارحب
1: صباح الخير
5: صباح النور كلكم
1: السلام عليكم
5: اخبارك
1: الحمد لله
5: حام عليك كلكم
1: الحمد لله ما شاء الله كلك معافيتكم مكم شغل ديوا كرمكم معلش
5: مشكله دي كو شغلنا وصورتنا وتفضلتنا قدام هذا من امسك من طلبك
1: طلبنا اي نحكم حقولك ارجن ايو قرتكم وادي لكم عم ادم
5: هذا حام خير بتا ان شاء الله طلب خيرته
1: عم ادم والله الا سلمى تيدر انتم قايومي انتم دولتا كوس اوروبت الشلتف وانا ابلس واستحمل تحللكم اذا لكن ابزحت سبت الليت ها وولدكم سبتة قلت انسحوا وقوم اشتقت تسمع قلتم كوره ما اسكم اللي يقول عنكم
5: ان شاء الله خير ما حصلتكم
1: كم سلسيت وبسا قوم اش سمع بيه وبالسبب لي اتفنجينا اخي ما قرح كلوك هلا انا يوم عامت السدايد كحجوز ليكو مسليك تتكريت سكعد ها كرمنا يوم عامت مسلق ان حالفه دي عد برنامج جديد ليكم مسكو وهتا انا لي امر برنامج اولو صاد لك صار حتى هذا انا يتكرر كله وتبه لي الا قبل الا هي قلت اشاو كانت عم هذا
5: بخير قدر بال ان شاء الله كلا برنامج نو سمتيت ميزه بلاك عليه
1: برنامج انا دراسه دي بس سجلكم وقل درست ويجيست بالليل
5: دراسه لك بلا عبا دراسه لها اكيد يقطع ابوك لكن سفر عصبت انتم حنيت نايه نايكتت بهلو እንደት ጋሜኩም ወት ሓይስ ሓመቕ ትብሎ ኣውልያትኩም ንፈርጎ ሓይስ ሓረት ፍንጌኩም ኣዳሚ ተኣቱ ኩሉ ትብለኒለካየ ፍንገሲ ተወብሰ መዲር ዓለውሃላ ኣጣቡካ
1: ኣመይ ኣደም ኣነ ቀደም እላ ናየ ትግባእ በላያና ኩልኩሉ ወት ለበዝሓ ሂየተ ልያዕርኩ እሊ ሂየ ዋጅባት ረሳዕ እያ ጎማታ የነ እምበል በዳ በቃለት ክርእኮተ ኩልኩሉ ሕንቃቂሃ በዝሓ ደሓነ የኩም ኣማ ኣደም መኮራ ኣነ ተሓለልኮም ና ኸላስ
5: ደሓንቲ ለመክር ለሃ መክር ላኪን እንታ መጣቡካ ከመቃዳሚትካ ተሓመል ወካል ብላ እንታ ትዓቤ ወእንታ ትሓይስ ወታመ ሄ እምበለ ሓፋነት ዋላ ወትሃያፍ ሰመ ዒበት ኣለ በጣቡካ
1: ብኣድም ምን ይሰምዕ ተዓበን ውስ ዒበት ሃልት እዚ ምስሊ ግል ትበገስ ምኮራ ወድሓንኩም መዓልበኪ
5: እዚ ንዓገለ ንሳ ምትገብል ከና ያርዮም ርሻ ይሕፉን ኣሎ ያ ረብላ ሰልማ እንታመኖ እስካ ሰቢሩ ዓቐል ክረታ ይሻ
3: ሃሎ ኣብ ሕሴን ህግያ የለላ ሰምዑ ኣለይኩምታ ሕፃን ጃርዲን ተረግኦበለዩ እብለኩም ኣለይኮ ሻፍገት ኣቕብሎ ሻፍገት ምፁ
6: ድሓንቱ ድሓን ሳሜከ ለይኮ ለጅና ዓልወት እድሪስ ታብዑ ግል ይበሎ ትግል ሃሽማ ኣነ ትበገስ ቤሎ ትበገስ
3: ሃሽም ምስሊ ማዓት ሓተ ሳፈራ ይሃላ እትቤት እብለኩም ኣለይኮ ጃርዲን በስ ምፀትኩም ጋንሓት ለታ ሕሴን ይትተኣኮሮ ምፀ እብለኩም ኣለይኩ
6: ሰኒ ሰኒ ግልምፃ እቲ ግልምፃ እንቲ በስ ይትትሃለጊ ኣሃሊ በዲር ኣመልውቱ
3: መዓልኩም ልስለበ ሽፈጎት ሻፍገት ምፆ ግድሚ ሻፍገት ሻፍገት ምፆ ኣብ ሕሴን
5: ያይ ሳልማ
3: ሓሎ
5: እሊ ልትብልለይኩ ኩርእሱ ኢለት ባል ወግያ ይኩ እሊ ሪሻይ ከም እላ ንክህልኪቱ ከም እሊ በርናሚ ክተለየ ከምዓላ ኩሉ ሎኦምሩ እንቲ ማይጥቀብዩ ኣዘ ዮም ዓመት ሓቆሕቲ ሽናሃት ክሃላ ጀላዊ እንደትበይ እሊ በርናሚጅ ክእዘምኑ ወት ብእስክ ትከብከ
0: ሃሎ ኣነ ምደልኦ ቤኮ ላኪን ኣነ ሓሳስየ ሰኒ ትርድት ወእኪት ለይት እየ ወንበልሃማ በርናሚጅ ናይ ድራሰት ኣፍገርኮ ንብትት ለይኮ እዛ በርናሚጀ ኮፋ እትካርም ገርሀት ቀደም እላማ በለየት ትሸቀም ይዓለት ኣነ ምስ ክርእሲ ይገይስ ድረስ ትብል ለይኮ
5: ከበስ ብትክትክ ህታታ ክርእሲ ይገይስ ትብል ለይ
0: ሓሎ ይገይስ ንኣና በስ እየ ግላኣክለ ወዲኢሉ ሃላ ትግተኣምር እየኒ
5: ኣነ እዘ ሓቅ ናይ ዋልዳይ ክርእኩም እየ ወምብላሽ ላ ሰዓማት ለይኪታ ሓረ ኩሉ ገሰ ይፋልኪ ይፋልኪ ኩሉ መፋመት ትገቢእ ወጀላብ ናይ መቕርሒ ናይ ፀባ ሂኒ ሓካማት እትናዘልሙኒ እንቲ እዘ ናየ በንየ ትግባእ እትብሊ ገሰ ዕያልኪ ትፈንጥሪ ወቤትኪ ትዋድብለክ ለ
0: ሓሎ ህግያሁ ኢትደርሲ ገብአት ምንገብእ ኢላ ፈታል ውዳ ኣነ ሄግል እድረስቲዎ ምስሊ ይገይስ ንክረእሱ
5: ዮም የ ኩሉ እንደሰረት ቀናባ ከይደነ ትገይስለ ለዓድሊ በስ ይድሓነ ወድሓን ወይታ ተከሪነ ስብሓን ኣላ በስ ኣነ ኣሎም እምበል ኦር ሓዳር ማቅርሖም ኣምራር ውድዮ ኣተስል
7: ስማዓና ረህወል እየ ኣና እግል ዓረ ግል እድረስቱ ብሂልካ ሰኒቱ ኣማዕነ ለየ ከማሚ ወእብላሃየ ጃርዲን ግል ሕደግቱ ሄየ ኩይቱ ኣና ለድራሰትካ እይዳ እብለ ጃርዲንካ ትሻቄ ወእብላሃየ ድራሰትካ ተኣተላለ ክልኢቱ ምስል ኣውቅዮ ተለለ እብል ህለየኮ ይበል
2: እብከፎ
7: ኣይዋ ምን ኣስቡሕ እስግ ኣድሓ ሻቄ ዋጋፅ ምስ ሄ ድራሰትካ ትገይስ ወኣነ ጋፅ ምስ ለጃርዲን እስግ እንተ ድራሰትካ ተእተሙ መርሃ ሻቃላይ ብዕድግል ይደእትቱ ውእሊ ተካሊፍ ናይ ለ ድራሰትካ ሀየ ኩሉ ኖሸ ግል እትወለዮቱ እብለ ዕልም ከስብ ወእብለ ሀየ ግሩሽ ተእክብ ኣርሃ
2: ረደየከ ወትከበትኮ እባ እንተ ተይሎ ሓዳር ክሉ
7: ኣይዋ
2: እብለ ግሩሽ ውብለ ዕልም ክልኦት መክሰብ መን ረክቡ ምን ኣዳም እምበል ሓዳር ኣርካን

0: يا وانتم ادريشاي كريتكم يعني اناس وسي ما سمع موت ابيكم هطوط يعني سكذا ديبه ليكم مراي بعيد وديكم
1: ابي حدار
0: ها
1: هتار سمعي بس انا ديما سمع
2: ابي حدار هتوت سمعني هلا انا سمع ليكم
3: كما انتم وراثه كان عيتك بان دبيلا تناش فاميلي لكم مش
1: ايوه
0: ايوه سبحان الله قادر يو يو يو كلا قبت من قبي هبيت السلام عو تعدبوا اما يتنا الصدور لكم يا من يبال هذا يو
1: ابي حدا حدو كفو
2: ابي حدا حدو راتي فارتكم
0: لا
2: كل رسيت بوي
0: لا تقول كلا من قبي بلا يتسامعوا وبلا يتتحادقوا إلا كل إيتن مسلي قيسة أنتم أزاي عن كل إيتكم لرأيكم سنيتو سالما أنت أنا قل عرق اللي درستو ومن تبلي أكويت بي وريشاي ما هي حقوز إتكهليكو وصدايتك حزهليكو من لبل للتبهلتو لكن أنتم اللي موادعكم أولوياتو أسووت أنت تبو أولويات قلتي دولو بكم ها؟ أتا بيت حتى اقل لندا بيت نتكت الى ودك سامعونا ليكو كل ايت المسل كفو كم سلت ندقا وكفو كم سل سانيا ليت اودي اللي ايت هيلا قبيلة صحيح ها؟
3: ايوه سبت اللي الا الدنيا لا تقول ليكم وفنتيت ما غير هنيس ايوه التنازل تقبل مخاوت تقبل امرام ليكم انا الا جلابك تعديكوا وانت ما الا جلاب بيت كريات بتبلدي يكون وراك عذر حتى انت شفلت اي شفني يا جماعه
0: بس اللي هيلا ما تسيني أزال هجا إلا آدم اللي يرد عليك بس اللي انت تهلك هاتا سمعنا ليك أزال أنتم مسل فقروا وتحيسوكم ودو وتفاهموا وإحنا تلقنا تاتيكم
3: يلا تعالوا تحيو
0: أيوه
3: تحيو
0: مناتا كويت قلنا أبدي دراسة أولويتا تعرف لهلا لعري عمار وطن اقلنا مردي ودحنكم وسلامتكم.

0: سلام تنا تقبلوا فنون عم مكتال تركو بزخور كنت عزيب تنا همي وعلكم فرق معلتن تنفر أنا قيلو نلومي عربي شو عاد نحسس تلالو هاگراون زينات تحيزو لكم كريب زلوخو في المنزومي نمكتالكم بخبر نعدمكو بواندرس تزينا في اللام أب نوزو بس نعفه نشما قلتات عرقي أب سرحم زحب زوما السمرو تواهيبو أنفر حق سرعة زوا ماكل تحسب حقاقات الممرحيتات من المكتاك وتصرا وسرحتها كايدا الله أب زوا قاشواركا بسنة ممر النخصل قنات صنحة لعلي شد الشميت ممهران قدمة مرت تمرغان بريزيدنت ترامب أمريكا حسرت تتوكس تقات إنوا خمزلو نزل حاخو حبريتا قالو طاو من لاش هي قلو قطر سعود عرب أب دحنا كني كل ساو تسعد زيتو كورونا يمر دا نذكر تفراري ما ديموكراسياوي ريبابليك كونغو زبيتاو عداغان مرقا سدد نحسن كوبالتن دو كتب لهم زو سنة حبيرا زر زر زينا أب نوزو باسن عفه أب عسران سلسن محدارات كباب نزي نطفوش مقلتات عرقي أب سرحم زحق زو ماستم هرو تواهيبو وكيل إرنا محمد أي فرح نزدالو تتساب إليل تهب تماريام كتعروبيا
1: أو نقص بحسن عفا أحورة سب نزخ الصوت كركرات بإركي أمدك أسن زنوت فش ما قلتات أبعلتا وصروح مزح الجزم أستمهرو بحمش تنحسة توهيبو إلا ما نزي أب عسران سلسة من محدرات كوابين زنوت فش ما قلتات إركي زتوهب أستمهرو زقات أمو كركرات أب كبرو

0: عاد سعودية مولس من السودان، من السودان تمثلنا ودي السودان تمثلي أبو يصرحنا
1: حجي نايمين هم نيركم شعو سخوم نايمين هم نيركم تم بحرها نايمين نيرو
0: اتي فلم حفشها وني حرمت نيرو نايل اتريع نيران دحراي اتي مش مدخونا
1: كندي مراخب نير كندي جلبا نيرنا هو كنت اخو تسعنو خابي نابي
0: كب كب سعودية كب سودان سعودية سبت عنا نخيد نبقو مش بكو قبرو كما هارون عاد سوريا كخيدو وقيرنا نصدم كبقول ما تسي وان وان تاني قبل كب سودان وزينا أقعد أم مركب يمتسنا بمركب يمتسك وزاي بريت وزي أقعد خدنا نوتهدر نعهون الراقف
2: من بحر من 15 بدعت شفته نحن
3: بحري ود عصر تحمش عامد كله في جميل يوم نحنا نعشتون يرنا كوكيان زبهالنا عرن يرنا بش عند شعات ميتن سوسان حدن ناب يمن كيدة اب يمن اب نحب تامات مراخب سرح نيرين بخمزي بحر فليت ايو مجمري بش عند شعات ميتن سوسان اربعة جميرنا كم ودوات نيرنا اب شعن شعات ميتن سوسان شمونتن دما اب بحريات تسنبيري
2: كنا كان نشتغل اسباب هذا عرفت البحر يعني كيف يعني اللي كنت سكوني شفته يعني اسباب هذا عرفت البحر يعني اللي اول كنا بالصوره يعني 64 واعترفنا يعني مع الصوره كنا كان نمشي دي الجماهير بعدها 68 يعني التحقت بالصورة 68 أول كنا دي الماهير يعني 64 68 التحقت الصورة
4: أنا بحري خب جمر ودي عصر تحمش عمس خلقه جمر بحري بحري نادي مجمرة بحري أب عساي عسى نقففنا إذا كان الخيل مريت أجرنا للسردين نقفف قففنا بهنا المسي بقوا نقر بحري لم يديو محن بس أبدو خلقه أداقة خلقه قوما قري محن بس وما هليري كما هيري قام قري بحري قعدو قعدو جميري بحري
1: حراي مصورة هو قعدو جميرة مصورة ما أستاذي خا أبي أخطفلت مصورة
4: أنا أول قد مصورة يعني خب بعد ساتات يمن قصي خدي لبوب يمن عدن اللي بس كذا نورا كل بحث أنا رأبو أبو نيري حركة تي ما ركبنا حفتامات أبو سرع نيري أب سبعة حدي نعوه يبني أنا أب سحلو نيري كان محفش دفات سرع نبوشتي كم سسان شو منتين سلا يا جميل نعرفها بسبعة أهلت لنا عبد أخلاقه تودى مسارة خلاص عبد اللوني أكل يومي هجي زي خلاص نوبلو هجي ساعة نصل الحداد لنا بحرية أصلا تشني سلام لنا بحرية بقى جميل لنا بحرية
5: إذا يومتهم بأكل ترايز رخبنا يوم كينهم كالوت استسوؤن بهي واتزلون كابتهم قداموت نمتكاس عم فرح عم علي أبادر عبد الله علي شفاء محمد إدريس حسن صالح إدريس صغير زبهالون كالوتن كابتوم نبحريات جمرو قدايم تقارل تقينهم كالوت دما نزيوم استكون نبحريات كساب عود زبصحن كساب زقوان زدما أبالات حي البحر كوينهم لولاوي مايات إرترا أمعك أبنير كابو
6: أنا سوسان تشعاتين ورح سلسته قلت عصرت حامش تسلف أنا قد مسلافي جبوتي عدن سمن يمن ابتكابا بينير
1: يحرم مسلاف كذا
6: يحرم مسلافي أبو سراويت نيري أبو سراويت إمداد نيري قبل إمداد سبعة شدستين بحرية خيدي بحرية نحن لما تخلنا كذي جلابو كم مقاعزة خوينان نميداد دلي سنغي يكون أطوار يكون تيايت يكون ممالالسي والسنات جلاب نيران بان سرحنا لنا

0: تعود هذا بقى خبر تلوخو بمولا نتي أبوش تزلو سبدد ليو نقرات لاي اتقيقون لاي تيايتيقون أدلاي ودات بعل عزم زلون وبعل صومال زلون مقعازمير
1: أنا بتمجمع رياز مات أخلو مالت أول حشو عادتي شان جعتي بنتي سوا عن جعتي نتسأم بيري أبتك زيتي وحدات أبالاتي منيرون سوا عصر تحموشتي أبالاتي متوني حمنا نسار بعتي جلاو تنار بعتي جلاو عرافات شعلا كيح بحري منصور زبها لائم زين أب سواكين زبها الكلاعي ودبناي سودان مالتي أو سألي حمنا أو إنا تسأم بيرنا مالتي لازم بزع عندك أقامات رايح بمنياتو ستم زنورة أبالات نتن زنورة جلابو رايحهم زم حاضر نيرم منياتو تمزم محدارن تمنك سقاسن كله بعلم يوم زقور وصل يحمنا مالتي
2: أتي كابش إن جاءت ميتين سسان أربعة جميرو مستجد له حرنة إرترا بنعشت جلابو تاتي قبل تسنح بحريها مسمس مسرات زبوي حيلتا تابش إن جاءت ميتين سبعن زبزح أبالاتو ناب زباوي حيلتات بمصمبار كند بمبغسيوم عدن مغبار قالصوم قلصيلمو
1: تبغسن اتي گنباري مالتي تزباو حيلتات مالتي منياتس زباو حيلتاسي او غبطات ساحلي نيرت گزيتي اقديمو گن مس مقامنا زباو حيلتات كا تقدم زنبري مالت ولا قيم سبعاتات نورو گلگل ابالات اكيبو اتدلاينت ويدما تترگوم ناي بحري انتاي كم زدليو ويدما انتاي كم زتقمولو سلسترد نتم بحرية بحال وحدات أكلات وحدات جلاب أقيمو مزي مالتي لازم مسمى بقاسي مسمى بقاس نهيز بحال حالتها سلسة بقاسي هجي عبزم بقاس جميل خاني تقن بار مقزار سويت مهز بحال حالتها بقب قد تكمل لخي إلو مالتي مناتس مسمر كفيت له ندقى مالتي مسمر كفيت له نبحري بمحر مسمر سفتيرو مالتي بتقزيتي لازم كاب ناي مريسي بتقزيتس بناي بحري عدلاينات نتاكا من المرس ردو غيرو والو مالتي تي زباحلتات مالتي عزيزهم استقصنايهم مسانا تصول حنا عسر تحمشتي عبالات يوم تصنيهم مالتي زم عسر تحمشتي عبالات نامنات تي كاب تفعل علي بوتا مزيهم بتبتقنبار او قيمان مالتي ويتما بحي زباحلتات مالتي نساتهم نزي مسرح زي كم قبو تردي يومك اي قادولون يرون مالتي
3: من 70 انفصلوا على بعض يعني
2: ابشنت شعته 207 ابكلت تمقيلون تقارل حرنتن حزبوا حيلتاتن شعو كلت جلابو نيرنانا دحر سلسوينن سكاي هوك فتح كيح بحرز بحالا نيرن ازن جلابو حزنا سودان قديفنا حزبوا حيلتات ابسدو حيلات مسريتا سلزنبرت نحنا دما ابتنسا زنورو توكبابي ناب بيلول برعسول عدن نملالس نيرنا
3: خلاص اتيا السودان كليناها يافا الشعبية انكونت بسدوحة عيلة نحنا كنا كان بيلول برعسولي بيلول برعسولي عدن على هذا الحال كان نحول
4: وفحفح مزيع بأسي مزيع أب كنت ما مقال مزاع حجي نحنا كلاتنا بحفشوا بحرية عندنا بهل أب تقل سجعنا زواج قنبر أزبوا حاجة أثبت كذا أبو تسجعنا حجي كاب أدل لا ما دام كابو نعدن سجرنا كنا له عد السعودية متينا كعد السعودية نعدن سجرنا هجي عدن سجرنا اجي انتم عبالي ما تصلوا عدن متينا جلابو ناي موتور امتنا جلابو ناي موتور نعاو سرحنا هذا ناي ابو وين تبقسنا بوين نسرح تبقسنا هجي امودتا وجي كان وجي ممتا ما تنادينا وجي كونيو وجي حد بقسيو يلوم تا نقرات بحري دهر تي مورادنا مقول ما كنا راقفنا ما راقفنا اين برنان دهر مراقف دهر خدنا سمعنا هوت نقر كبا تطوينا ابو منقد دنكاليا كفنا بمنقد دنكاليا وغيرنا نسرحنا كبا
5: نبي
4: كبا عدن
5: كبا عدن نبي
4: اذا انت تبلا كبا عدن نجبل العسولي بيلول زي بوغن سرحنا

0: دي شجرنا أول ما عمل لنا فاسية نحن مرة برتعونا خا هلا بسيت أول عشق دومنا اليمن نحز نحن خا دوم سعودي لا أو نحن خا نفاسنا هو يبرتع دومنا سعودي نعشق ورب نفاسنا وصل بلعنا قبر بلعنا قبر بلعنا سكتنا حجينا نفاس خميله معبر خميله نحن قلوا في ذيله هجي كبر السعودية طال مقرض أبينا غرض انترناشونال للسودان قطنا الحقي بحر أخو فتية بسيت يا بالله حد يا بالله أثرت كل تسعة خي دواء هجي ما جاء أطول نشاتنا كم ساعة أربعة تي حمشتنا مشيت مقرض هذا ما قد جاء وقحتها أبدأ دشيتنا السودان أبنا وقح نريبو طنا بالله ولا كتبنا عبيدة أبرات أبتنا أرادفنا عرفنا غروب أمداد مصوحة أو نعاني سبب شعو كمان راديو أنا مرة قليل أنا مرة أما طرشت أب سبعنا سرشت سبعنا أربعتي تنمى يشتو راديو خمزيات هلا وهلا ولا مقد فرق أبعتي يسمع آخا نعاني رن تنمشت لم حاتي أنا مرة نقدم طلب كم باسم يخدنا لنا بنتم الكروب بحنقول نخدنا لنا بحنقول لنا
1: مشاكل مشاكل مشاكل في يعني يعني موي
2: شجرات بزوح عزي بزوح ينيرون اتسرحون برطو نحنا قن حنت معلتي كان عرفي لنا ينفلطن نتعن نراقف بغطا دما نبقس دحر من مقال صورة فرح نيرونا كاب إثيوبيا كاب تقاد الحرنة إرترا قن نخيد قعزي قوارتنان
1: شغل شغل قوي كان يعني مش سهيل كان شفت في كوف في يعني اللي بعد ما انفصلوا اثنين جبهة نما انصاروا كوف كثير كان من هنا يعني حق عدو حق توبي من هنا جبهة التحرير شفت رقم هذا كنا نمشي فيها
2: صورة عوي بقومة أندما طلبات بزيحو بفلاي كابس قر بحريز متسط طلبات بزن استقسنين جلابون عليتنن كشفن سلزن برو قعزو كابن نابن أزي بزيحو إذا بزحي من ملالات زيقن زبان كاب العكاز في تسام زيكوني كل قزية بمستير كخول نيرو من النت محبا ويكم كال إزيقا خون كام مسرح نايت قزيتي تتلا بعمامي نيرو
3: انتاي مزلكا صلاعي لو انتاي الليل بس اتنا قال انتاي تمساسر كخيد باقي انا نخيد نيرنا تقدر له سب كيف لد تمساسر كم حزب خونك ولا لا السودان اي فطونان كمان كم انتاي نقبر نيرنا مزلكا نخيد يتعق حدناتنا راقفنا عند قنا السودان كنا اتي كوكيان يبهل اللوكا كوكيان كنا نعهون عرن متوقع خوننا حجينا احنا سودانيين بحال تذكرتنا حكمنا دكتور لنا سودانيين بحال ابو سرحنا كندي ورحتات مسمو نقبر قريو تاكيد تسرح يا الليني تاكيد تسرح يا الليني كوكيان قريو احنا انتاك نقبر كنا اتوقعنا قال لها احنا راقفنا نمسي قرب كوكيان حجنا نمسي
2: እዚ እንትረኸሉ ዘለና መድረኽ ገና ዓቕሚ ባሕርያ ኣዝዩ ድሉት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ መጨረሻ ስሳታት ክሳብ መፋርቕ ሰብዓታት እዩ ነይሩ እቲ ግዜ ከምቲ ኣብ መሬት ዝነበረ ሓይሊ ሶራ ብኢትዮጵያ ዘህደን ዝነበረ እቲ ናይ ባሕሪ ምንቅስቓስ እውን ድሮ ጽላኢ ፍሊጥዎ ስለ ዝነበረ ብተመሳሳሊ ነተን ዝነበራ ጅላቡ ካብ ምህዳን ዓዲ ይውዓለን ምንቅስቓሰን ብደቂቕ ይከታተሎ ነቲ ባሕሪ እውን ምስተን ዝነበሩ ዓይነት መራኽብ ከም ድላዩ ቈጻጸሩ ብምንባሩ ምንቅስቓስ ኣባላት ባሕርያ ኣዝዩ ጥንቁቕን ስቱርን እዩ ነይሩ
3: ሕጂ ብለይቲ እቲ ምኽያድና ብቲ ሰላም እቲ ቦታታት ሰላም ንኸይድ ብቀትሪ ንኸይድ ላኪን እዚ ንፈርሖ ምስሙ ብለይቲ ንፈልጥ ሕጂ ሰዓት ክንደይ ክነእቲነ ሰዓት ክንደይ ክነእቱ ነቲ ፀላኢ ዝረክበና እዚ ቦታ ሰዓት ከምዚዐ ዋላ ሓንቲ ብለይቲ ጌርና ንእትዎ ከንደላ ሕጂ ብኮኸብ

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دورة تدريبية في صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات، تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط، تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القشبركة، تحرير رهائن بنيجيريا ظلوا 6 أشهر في قبضة بوكو حرام، واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت في مديرية صنعاء في 5 أغسطس الجاري دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة ضاحية، وركزت على تمكينهم من معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية بما يسهم في توفير حلول قريبة وفعالة للمتنازعين ويجنبهم الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. أوضح السيد رمياس حدقوم من مركز شرطة مديرية صنعاء الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها أكد مسؤول الوقاية من الجريمة العريفة برهان هيلي أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءاتهم. بدوره أشار قائد مركز شرطة مديرية صنعاء النائب الملازم كفل تسفاي يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد أهم القيم المجتمعية التي تضمن حلولا مستدامة ترضي جميع الأطراف وتسهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. من جانبهم أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح، مطالبين باستمرارها. وتوجد 490 لجنة للصلح في 23 إدارة ضاحية بمديرية صنعاء. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش أرايا دانيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة

رقابة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 ملايين نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها أو خالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار إلى أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محل لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول التقرير أوضاع الحرائق في الإقليم، موضحا أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي في إقليم القشبركة، تم تخريج أكثر من 600 من المعلمات الجدد في الخامس من أغسطس الجاري، وذلك بعد خضوعهن لتدريب على التدريس استمر الشهر في مدرسة جونية الداخلية. وقال مدير مدرسة جونية الداخلية الأستاذ كبروماس مروم أن هذا هو التدريب الذي يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي، وهو الثاني من نوعه، مشيدا بالمتدربات لما أبدينه من اهتمام وتفان. وصرح الأستاذ مسفين محاري مسؤول وحدة التعليم عن بعد في وزارة التعليم بأنه تم إنشاء مراكز تدريب في جميع أنحاء البلاد لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وتعمل في التدريب والتأهيل. من جانبه صرح السيد ياسين محمد مسؤول فرع التعليم في إقليم القشبركة بأن عدد مؤسسات المرحلة التمهيدية في الإقليم قد ارتفع من 155 إلى 438 مؤسسة، أن أكثر من 27,000 طالب يتلقون الخدمات فيها. وقال أن جهودا تجرى لزيادة عدد المؤسسات إلى 630 وعدد الطلاب إلى 39,000 في العام المقبل. وقال حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بأن برامج إنشاء مؤسسات المرحلة التمهيدية وتدريب معلمين جدد قد بدأت العام الماضي، معربا عن شكره للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون بشكل كبير في توسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وزيادة أعداد الطلاب. وقدم المتدربون في حفل الختام معرضا يعكس منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. نظمت لقاءات في مديرية حلحل في الفترة من 27 من يوليو المنصرم إلى 5 أغسطس الجاري لمناقشة دور المجتمع في تطوير الخدمات الاجتماعية. وعقد مدير المديرية السيد قرمازون أبرها اجتماعات مع الأعيان وممثلي السكان لمناقشة الجوانب التي تساعد الشعب على استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي يجري إنشاؤها تباعا بالشكل الصحيح وتضمن استدامتها. وأشاد السيد قرمازون بدور السكان ومساهمتهم في برامج التنمية والأمن، وحثهم على متابعة تنفيذ البرامج المخطط لها على النحو السليم وتعزيز فهمهم المشترك لتعظيم الفوائد المرجوة منها. من جانبهما اقترح السكان عقد مثل هذه اللقاءات والمناقشات بصفة دورية وترقية مركز ملبسو الصحي ليصبح مستوصفا صحيا متكاملا وإصلاح طريق كرن أصباط وغيرها من الآراء. أوضحت مسؤولة مكتب التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلال يارأية بأن المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة، وأشارت إلى أن أكثر من 1200 طالب ومشرف يشاركون في البرنامج موزعين على 16 موقع، حيث ينفذون أنشطة متنوعة تشمل حماية التربة وحفظ المياه وقرص الأشجار والمساهمة في برامج السلامة المرورية. وأكد المشاركون أنهم يؤدون المهام الموكلة إليهم بروح معنوية عالية وتحت إشراف المعلمين، مشيرين إلى أن البرنامج يسهم في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي إلى جانب اكتساب خبرات عملية تعود عليهم بالنفع. وفي السياق ذاته يواصل طلاب المرحلة الثانوية في مديرية نغفة تنفيذ أنشطة مماثلة بإشراف المعلمين والمرشدين الزراعيين مع تركيز خاص على أعمال الحفاظ على المياه والتربة. وأوضح أحد المشرفين الأستاذ جمعي صالح أن 370 طالبا يشاركون في مواقع العمل المخصصة لهم وينفذون المهام المقررة وفق البرنامج الموضوع. يذكر أن الدورة 28 لحملة الطلاب الصيفية التنموية انطلقت في 6 يوليو المنصرم وتستمر لمدة 36 يوما.
مشاهدينا، نشرتنا على التواصل الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير.

ابقوا معنا. أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهائن اقتطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 6 أشهر في ولاية كوارا والنيجر في أقصى شمالي البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك وفق ما أعلن الرئيس النيجيري بلا أحمد تينوبو. قالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته أن القوات حررت 163 شخص اختطفوا من بلدة وورو بمنطقة كاياما بولاية كوارا، تقع على أطراف محمية بحيرة كاينجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزين منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اقتطفت الجماعة عددا غير محدد من الأشخاص من قرية كاسوان داجي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها وراح ضحيتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيز ميرا و7 أفراد آخرين و5 كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة والتي استهدفتها العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة، حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن صاروخاً أطلق بمنطقة وونسان الساحلية شرقي كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسباً لأي عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبار صاروخ باليستي تكتيكي ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وصل رئيس حكومة ميانمار مين أونغ هلانغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مين أونغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفير كول ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، إذ يتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنوتين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعملان على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم من شأن التعاون العمالي. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. دورة تدريبية في صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات. تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالأقليم الأوسط. تخريج أكثر من 600 معلمة في المرحلة التمهيدية في القشبر.

تحرير الرهائن بنيجيريا ظلوا 6 أشهر في قبضة بوكو حرام. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصل بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة عندنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى أنكم تتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وتشاركوا معنا في حلقة اليوم. حنكون في انتظار إهداءاتكم واتصالاتكم إن شاء الله. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبركم انت خطات التمدب التلفزيون اير تراب فليد ما تخطات التمدب هيلو دبيوة كم وتر جمعه مدبكم مدب هيلو دبيوة بغطا كاب تلفزيون اير تراب حزنا لكم قريب نازل لنا مكه تطالكم بخبر ان عدمنا استفل على يودر فتات حزنا قريبنا لنا دسك لكم تسفى نقبر نيلو ما انت مخفتي مدبنا لنا مريض نازل لنا نيد مزاويه ما نقبر ميكائيل باريا مخفتي مدبنا هتكون يا مالتيو كم وترو بزن أب موسكو تلفزيون نازل رايهم زلو اتصالات تليفونات نابلكم دولكم اب مدبنا كتساتفو بخبرين دا عدمنا نهي ما نباري أدر فسمينا هن ملسينا مسانا تنحو السادة المشاهدين أول أغانين حتكون أغنية للفنان المخضرم يمان قبر ميكائيل باريا خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنان يامانة قبر ميكائيل باري. أسعد المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم. عندنا أول اتصال خلونا نستقبله. هلا هلا،
1: السلام عليكم سعادة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة سعادية.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: شكرا سعادية. محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادية، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا حضرتك. أول قلب على البيت محمود عمر.
0: تمام.
1: وقل حواتي بقلب على اللايات خديجة محمد نور مثل بيسع عمر عثمان وخالد والداه يا رب كان شهدك بولهم.
0: تمام إن شاء الله. طيب
1: وحا واحد كيف مثل جنيتا حا محمد نور.
0: تمام.
1: أيمن بشار سوسن جندوبة.
0: تمام.
1: وعمك جمعة محمد باقل.
0: تمام.
1: وقلت هوية محمد ومهند ومروان ومنال وحمد نور وزينب ومشاعر.
0: تمام.
1: وقلت ولاد عمر هوية يعني منال تيسير ومنى صابرين وصابر.
0: تمام.
1: وقلت حجة أسمر الهليت فاطنة محمد نور مثل والدة ماجد وسلمة وهناء.
0: تمام.
1: وقلت حوية دي بسعودية الهلو عمر محمد نور إدريس محمد نور.
0: طيب.
1: وروبا هلا حسين محمد نور.
0: تمام.
1: وقلوا أولاد حوية عبد الرحمن.
0: تمام.
1: عبد الرحمن عمر وحسن.
0: طيب.
1: وقلوا ود حتي بسعودية هلا هي يعني إبراهيم شريف ودي بوبان دي بليبيا هلا هي يعني دي إبراهيم دبي.
0: تمام.
1: وقل ولد حتي دي مسبة هليت جهان أكرام عبد الله مسبة جنيتا بطولة حمودي صدوحي.
0: طيب تمام.
1: وقلت حتى دي بوغاندان الليت.
0: تمام.
1: مثل بيسا مثل بيسا بيسا خليفة.
0: طيب.
1: جهاني جهون.
0: تمام.
1: وقل ود أبويا دي بتسني لها الله يعني حاوة بكر سيتو وخجوت وجمال.
0: تمام.
1: ومازن.
0: طيب.
1: وقل كم من بيت وجيران كله بلد ماني ذقلبي.
0: شكرا حبيبتي. شكرا سعدي، الله يخليك وجمعة مباركة. شكرا لك.
1: الله يبارك فيك حبيبتي. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا انت ما وديتي لك حلاله فتنه كمان. شكرا.
0: شكرا حبيبتي، الله يخليك. شكرا لك. مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: ايرني شعبان كهاي كوتا
0: كم يوعيك ايدن
2: بحمدي سعاده كم يكمل
0: الحمد لله طبق كم يكني هالسخي
2: يا غير مسكون
0: كلام تخمي الله
2: سلام كل صبور مهاني
0: ما يهدي نعرف إن شاء الله خمتيو حرايد حبيبتي تفضلي
2: عراي ما جمرت نخور فرزنتي شاسع فوركلي
0: عراي
2: نخورات أدميهم سويهم تزرعهم قريبهم أم كل خان حاجر زركوبو إتراويان بمولهم.
0: تمام عراي
2: أبدأ دلو أوشتي دلو أو حاجر مكل خان زركوبو نقول لهم سلام كل ذلي.
0: تمام حراي.
2: كاسيلة عبارات متحيقة سلاسان شو عسن سلام كل ذلي.
0: حراي.
2: أون عبارات شايزريا ذلو أبسوا ذلو أبزلو خونا هاجر ذلو سلام كل ذلي.
0: تمام حراي.
2: مغطال ميئل ودي.
0: حراي.
2: سلام.
0: حراي.
2: عمو علي نتيرونا نمركب. سلام أم. سلام عرفاين مسودة فيرمون.
0: هراي.
2: عبد الزرقاوي حواسي بمولهم منزوة سرجاء عبد المشنطو.
0: تمام هراي.
2: حواسي سلام كل ذلي.
0: هراي.
2: وضحتي نعلت واحد ساعات الفيلان زعصر محارية مانز بحال.
0: هراي.
2: دامة كل ذلي.
0: تمام هراي.
2: تلاه نبومول وهزبة هاي كوتا. سلام كبير دليل نبي أصحابي سلام مسدكة
0: هراي
2: ورابسي نمحاسسي.
0: تمام هراي.
2: نقوموله هزب يسرى عبدالجنة وزعزلو سلام كبير دليل
0: هراي
2: سعدي نعطي نمسارك تفين نزابة خزم محلالة سنكاء سلام كبير دليل
0: يأني لنا إيد كلهم سمعوا خلو يأني لنا إيدن
2: هراي.
0: مرحبا حبيبتي أنا. شكرا. مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
3: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا.
0: مرحبا.
3: طابين داعي أخبرت
0: من بسكو. أخبرت كم يوعلكي؟
3: داعي نعمل
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
3: هاري مرحبا. هاري كدامي. أبي سواد رسد.
1: نبل ثلاثان تسعة زوريا
0: الرأي
1: تناي تجاي هاي لي
0: تمام
1: كم أول أبجر من ترتب حفير قاط من قصو
0: الرأي
1: نسودة تعرى جر مريم
0: تمام
1: كم أول بعديتها جر مريم
0: الرأي
1: عبد الرحمن زركبها حوي من بيتها من قصو
0: هالراي
1: عبي غواندا تركب بعد بيته من غوالا وشي وشينا من بيتها
0: هالراي
1: كم اون عبد الجندا زركبها يحواتي
0: تمام
1: جنة من قصو مش بعد بيتها موسي
0: هالراي
1: يرتالي من قصو
0: هالراي
1: أبي كم أون أبي أوردة زركب حوالي مسألة من قصو
0: تمام
1: نس سبيتو مصدقو
0: هالراي
1: صاروا مسألة بلين مسألة
0: هالراي
1: كم أون معهم
0: يا أني أنا أخبرت شكرا
1: هالراي بسرعة علينا بملؤو هزري إرترا
0: هالراي هالراي شكرا أخبرتي أني أنا بتعمين أنا مسقنكي هالراي هلو معلش هلو هراين بارز خبركم هلو هراين بارز خبركم تعذبتنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم كساب تليفوناتكم زمت أنا مالتي قطيلة تسعب درفي نايدم تاوي الأمين عبد اللطيف درفي بقوانقة تقرأ أحد قول مالتي حابير نحن سمعين نحن ملاسكم بنا مسانة تنحو

حسابك ليه واتكدولا من دسة معكم مسؤولة تعي أنا بولا ونبوزولا ده وعد وكده انت حللا سرايا ده توبا.

0: كنا مع الفنانة القامة الأمين عبد اللطيف السادة. المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: منير منير منير
0: منير كميك اني خاهم يوعلك.
1: منير كعب تساني بابلين
0: هالراي، تفضل منير.
1: مرحبا نغبر برزنتي شات فورتي
0: هالراي
1: فمول يناس
0: هالراي
1: مستبيت ناسنت
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مش بروهيني سبيتو
0: تمام هالراي
1: رزنا حوسا مستبيتو رهوا تخلي
0: هالراي
1: عمل بوكشو مستبيتو كميت
0: تمام.
1: مداياتو مستبيتو
0: هالراي
1: إما ياسو هوا درس زرقة مشيل سا عائلة سبيتو
0: تمام هالراي
1: قمون مون وهزي بابلون تسني
0: تمام هالراي
1: معاكن مسار أتون
0: يأني لنا منير. شكرا منير، بتعمين أنا مسجنك.
1: عفوا عفوا عفوا
0: مرحبا، شكرا لك. كمان تلفوناتنا. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟ كم يوعلك؟ الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي. هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي تمام
1: معهم
0: هالراي يأني لنا. شكرا حبيبتي يأني لنا. مرحبا هالراي هالراي تمام هالراي سمعوا خلوا كلهم يغني لنا. شكرا مرحبا، شكرا لك. هالراي بعد خبركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا مزاقت إلى تسعب درفينا حبيرنا ويك أخن سمع مالاتيو نايد متزاوي تسفاي محارف هيرا درفي أحد كول مالاتيو زاقت إلى تسعب بس تليفون مزيعتنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا
2: هلو
0: هلو سمعك كله من قبل.
2: هلو ماما تقدر
0: هلو تليفون
2: ماكم سوايا.

0: منك بالمجمريه؟
1: يعني دانيل
0: حرا يعني تيك تلفزيون تلها كاب راح امه قتل حبيبتي انا. هلا
1: هلا
0: سمعن اللي خيانيت؟
1: ايه
0: سمعن اللي خي؟
1: و
0: حرا حبيبتي انا قتلي
1: انا نتيجة

0: الراي. يا أني الله يا نيتي، يا أني اللي شكرا.
1: يلا
0: يا الراي يا الراي مبار تليفون الله تنام سلا انت زيت قاقي. هلو هلو
2: هلو،
0: هلو دبي ومرحبا.
2: كم يوعدك صعب؟
0: تبو الحمد لله. كم يوعدك عمر جي؟
2: خلاف.
0: مرحبا استاذ تخلاف، كم يوعدك؟
2: بحد غني سامين لهم.
0: تبو الحمد لله. كم يكنيهم؟
2: بحد هنا هالراي مرت له
0: طوالي
2: هالراي نحوي من راي لهم الصدر
0: هالراي
2: بعلت بيتي وجرت راح اصور هي
0: تمام
2: بدك اي من مثلكم
0: هالراي هالراي. هلو هلو معلش تليفون طوارئ تاعنا الله عامل لي مدبنا يا استاذ تخلى عبد ولد انحب بس تليفون طوارئ تاعنا الله مثلا معلش ان شاء الله دقيمو كدول تسفانا قبر هرين بعدنا بزقت الى تسعب زلا در في اخب لكم ذا خبركم تعذبتنا هم تقدم مزبلكو در فينا يدم زاوة تسفاي محارف في حيرة هتكون يا ماتي زقت الى تسعب حبيرنا هنسى معينا كنملسكم الى مسان تنحو.

0: كنا مع الفنان تصفيه محارف حيرة. سادة المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا. نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وشاركوا معنا في حلقة اليوم إن شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: أنا ميلتين
0: ميلتو خمي وعلكي
1: بالضبط. أنا حارتي
0: حبيبتي. أنا تفضلي قتلي.
1: سلام كبدالي
0: هالراي طوالي
1: نبي ولادي يوهانس فقد السنبت
0: هالراي
1: عزيزة فقرون زخبرون
0: هالراي قتلي هالراي
1: اسوا قابل
0: هالراي
1: نخوي بعد بيتي أبي سخستة
0: تمام.
1: نخواتي ميكال يوهانس أربع سنوات قمت
0: هالراي
1: كانت يوهانس على دوسة قمت
0: هالراي
1: لاميك يوهانس على فرنسا قمت
0: هالراي
1: نارمور حوي يوهانس
0: هالراي
1: مصدقو
0: تمام هالراي
1: أوفير أوبير أورا
0: هالراي
1: نخدم في عمر عايز في زوالو كأخ مسكنهم دالي
0: هالراي هالراي ميزو يأني لنا. شكرا حبيبتي. أنا قاحك وسكها قعبك عكي.
1: هالراي
0: شكرا. مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو هلو هاراين بارز هابركم تعزبتنا كمتي أغادي منازب لنا يوم مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرترينا حيثنا لكم قريب نازل لنا استفالة ريدر فتات حيثنا لكم قريب نازل لنا كم توترون وقبرو مالتيوم نقرب لكم زلنا تحستو دسكب لكم كتعقبو تسفان دا قبرنا تليفونكم كاب زي مدز أنا نبزعتي لا تسعب زلا در في أحب لكم درفي بوانقوا ساهون هيدم تزاوي أحمد منصور تخطاتي لنا كل من لسكم ينا مالتيو مسانا تنحو سادة المشاهدين. يبدو أن حنخرج فاصل غناء أغنية باللغة الساهل للفنان أحمد منصور. خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام، صعد كمية وعلكي
0: تبا؟ الحمد لله، كمية وعلك السخي
1: إجزاوية المسكن الحمدو
0: تبو. من قبل
1: يوديت بهالك كابس مرة يوديت منقشة
0: هلا يوديت حبيبتي، تفضل أطلي.
1: هل رايد مجمرتا نخبر بريزيدنت إساسة فوركي
0: هل راي
1: قد إلى نحلتات مثل خالي إرسا
0: تمام
1: المغطى نخبر وعلى بيتي يوهان مصدر أي
0: هل راي
1: ندك أي بيتانيا ديميانا
0: هل راي
1: نوبوي أبو عرزة زركبا بوي من قشات سبا مريم
0: تمام
1: نحواتي سمهار سايمون
0: تمام هل راي
1: مس بعد بيتو ليديا مس دقو نبي نهير ميلهير
0: تمام هل راي
1: عامل فراز ركب حوي موسي
0: هل راي
1: مس بعد بيتو داناي مس دقو
0: تمام
1: حسن
0: هل راي
1: ماريكوس
0: هل راي
1: حفتي برختي مس ولا أريم
0: تمام
1: عبس مرات ركب حفتي إرسا
0: هل راي
1: مسبع البيتا برهانة مسدقاء
0: تمام هل راي
1: يافيت
0: هل راي
1: عبس مرات تركب حماتي هيوت
0: هل راي
1: مع عالسي جنت
0: تمام
1: عزيز زرعي
0: هل راي
1: مسدانا زرعي نبايت زرعي
0: هل راي
1: عبرهت مسودة ساميل
0: تمام
1: أب أنغولا زركب حوي بين منقشة
0: هل راي
1: أب أغواندا تركب معلسي قصان الزرعي
0: تمام
1: أب أغواندا تركب حاتمي بحمان تيرا زلا قدش مكونن
0: هل راي
1: مشودة
0: هل راي
1: أبتم سعرة
0: تمام
1: سلام كتنة سلام زل
0: هل راي إن شاء الله هل راي
1: معاك خا
0: يا أني اللي شكرا يا وديت حبيبتي
1: هل راي إشتي
0: مرحبا إشتي. شكرا لك مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو سعد
0: مرحبا، من قبل
2: تجري هبجندا
0: هل راي كمي وعلك تقريدا
2: لحن رأيتي كمي وعلكي
0: الحمد لله، تفضل حبيبتي.
2: هل راي شي مجمرتا أنا أخي
0: هل راي أني اللي شكرا أني أني لنا
2: نزعنا باخذ حلفتني بالسلام كودلي
0: شكرا حبيبتي سمع خلو ويأني لنا هل راي
2: هل راي سعد بمقطال ندي ولا ريتي إزقهار يا ودى جبريل
0: هل راي
2: نخبر بعل بيتي برهانة حدش
0: تمام
2: حدش عبات عزر كب مالتي
0: هل راي
2: حوي مع خلة تسفاي أبين عزر كب
0: هل راي
2: أبجب عزر كب حوي سامسون نقصر
0: تمام
2: أديس كندا دركب حوي ميرون نقصر
0: هل راي
2: مس بعل بيتي وأب كينيا تركب صانة موغوس
0: تمام
2: أب أديس أبا زركب حوينهم هابتا أب
0: هل راي
2: نوكوي أمباي أرأيا مس بعت بيتو سمرت هابتا مس مول أدقون
0: تمام
2: نحن تمالي كمت مالي ندقد وطت ترك دوطت حاتني انقع بدحان أتخي انقع مس دق خي قط نقط الرخبكي كبلاي دلي ندق حتني انقع قط ادي خنا رايك انقع حقوسك كبلن ندلي
0: هل راي
2: ابس مره تركب حتني دنا قبرها مس زيت ودان مس مول ادقان
0: تمام
2: نحامو تي ابات زركب دانيال حدش ود حدش
0: تمام
2: نعسي كندا تركب قلم حدش مس مول ادقا
0: تمام
2: عبات تركب جنة تولد مسدعة برختي مسمول أدقان
0: تمام
2: نبومول أنقر بابتي عبات عزركبة
0: هل راي
2: بعد الشكر يغني اللي
0: يغني لنا تقريدة شكرا حبيبتي أنا
2: عاري
0: مرحبا حنا يمبارز خبركم تعذبتنا نبدأ إلى تسعب زلا درفي أخبر لكم درفي نايد متاوي تنهمي هذا رأي درفينا قريب نازلنا كهلو يوتيوب المادة يونا عاد خطاتي لنحجون كم لسكمينا سنة تروح.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: رفتاح
0: رفتاح مي وعلكي
1: جاي رمزي
0: تبو حبيبتي انا غط البلي
1: ما جمرت عنه من خبر عبوش نبيز جاي رمجن
0: هالراي
1: بمطال يوديس مع كبرت داي يوديس مع له
0: هالراي
1: بمطال نحواتي عريل
0: هالراي
1: ماتي رحتي مصر أبنس
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هالراي
1: أموي حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هالراي
1: أبا حقوي معلوم
0: هالراي
1: حاسنا يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هالراي
1: نعم نخبر برزنت إيرترا
0: هالراي تمام
1: مكلها الحالتات في إيرترا
0: هالراي
1: نعبز مدر زحلة فاسمي
0: هالراي هالراي.

0: فاهم.
1: شكرا رفتة حبيبتي، شكرا، سامعوا كله وكلهم.
0: بس قلت لها دونات
1: هالراي
0: دونات قال حفني دافك حفني
1: تمام. هالراي
0: دك حوبوي
1: هالراي
0: حوبوي عني
1: تمام. هالراي رفتة
0: هاي
1: يا أني اللي يا أني اللي رفتة. شكرا حبيبتي، مرحبا. كمان تليفون لاتنا. هلو
2: هلو سعادك،
1: هلو دبي ومرحبا.
2: سعاد كمي وإلكي
1: تبقى الحمد لله. كمي وإلك الصحي
2: خير ونعم الحمد لله.
1: جمولي كميك أني خي
2: خير ولا الحمد لله تمام كميك أني خي
1: حبيبتي الحمد لله. تفضلي طوالي.
2: غدا من نسنو قالي ريمان
1: هالراي
2: عشي بعد ما ندي أو شنو تعذر كوي حواسي
1: تمام. هالراي
2: إبراهيم حوي نسعد نجمعان نصر الدين كمون محمود صالح سراج
1: تمام. الراي
2: سيد حوي زينب سلمان
1: تمام.
2: ندك حوي دما حسين ربلة هيثم عدم
1: تمام.
2: كمون منصور فرج نسعنا لازم سيد الله.
1: الراي
2: ونعقي نزمنا بعد ما دسا قاقروني.
1: شكرا جميلة. شاوش كلهم سمعوا خلوا بطعمين أنا مسكنكي.
2: سعاد احمد كا انت وين سعاد يا الله
1: سعاد جاي شال لك من لسنا ان شاء الله.
2: ايوه عرفت وسيد احمد دين كا سلام كاتب لك
1: عرفت وسيد الله. خلاص شكرا حبيبتي انا الله يسلمكم جميعا يا رب.
2: لازمنا باخذ السلام قرون سلام بالله
1: كلهم سمعوا خلو. شكرا جميله
2: تمام. نعبقين دا عذر كبو صدرا بيت عند ود حوبي
1: تمام. هالراي
2: نعرف عوال قين دا دار السلام سبيت فاطمه صالح
1: تمام. هالراي
2: نقول حوبي صباح احمد حيش حليم احمد حيش ندين سعاده احمد
1: تمام.
2: ابان عبد الرحمن الركاب حوبي احمد حيش
1: هالراي
2: وانا عمري جدريس وانا حسن بركب من سدرابيتهم.
1: هالراي حبيبتي انا شكرا جمولي شكرا. ان شاء الله كلهم سمع مخون تسفى قبري اني اللي جميله شاوش. شكرا مرحبا. حالاي مبارد هبركم تعزبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا نبزق تقطي لا تسعب زلا درفي درفي بو أنقوى بداويت ناي دمتاوي محمد دروفينا هنسمع مالتيو نعاسمينا هنملس.

0: من الفنان محمد دروف والدروف. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم كمان، عندنا اتصال. هلا
1: مرحبا. هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا، من قبل؟
1: ما قبل.
0: هلو
1: هلو
0: سمعك كله من قبل؟
1: فاطمة عبد الواسع حبولي.
0: اهلا بك يا فاطمة، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا مرحبا سعادة، سلام كل لي
0: طوالي غزل فاطمة حبيبتي، تفضلي.
1: مرحبا خلو أقول لك دو أمتو.
0: تمام
1: كلاب ومدام عبد الواسع مدام علي
0: هالراي
1: ومول ودي عبد محمد عبد الله بس سبيتو وكافين جمال.
0: تمام
1: ومول حيات جمال
0: هالراي
1: ومول محمد عثمان مريم محمد نجيب.
0: تمام
1: على العال محمود
0: هالراي
1: ومدام.
0: تمام
1: ومول أسمر أدو أمدو.
0: تمام
1: ودي حسي عبد النور عثمان
0: هالراي
1: ومول
0: تمام هالراي هلو
1: هلو صنعت
0: هالراي فاطمي قتلي
1: محمد
0: تمام هالراي تمام
1: جمال
0: هالراي
1: نعم جمال
0: هالراي
1: وفيها
0: تمام هالراي شكرا حبيبتي انا شكرا فطوم شكرا لك يغني لنا مرحبا هالراي بارز هبركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب زلادر فينا حجون نعا سمعناهن من لسينا نايدم زوي سمهاري وهنس ولا لايت بلدر فينا قريب نازل لنا ماتي حبير ناس معايا.

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين، عندنا اتصال. هلا هلا، تليفون لا تنام لان اذا خبركم تعذبتنا. هلا هلا هلا
1: هلو
0: هلو دبي، مرحبا مرحبا.
1: هلو
0: سمعك هلا من قبل
1: مواء الملقيطة.
0: مواء الكمي وعلكا كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع
1: موال شو لقيتها ابوظ قابي هير مزقل
0: كافتا تلفزيون رحا ما تنكن السماع مع موال. هلو
1: هلو
0: هالراي تفضل حبيبة اطل.
1: نو مكر حاوي فرد نعمو سنعي ملقيتها
0: هالراي
1: ندين مبوي ندين
0: هالراي
1: نحطي قصارة
0: هالراي
1: نحوي زمن
0: هالراي
1: نحو أبوي أبقي مع ذركم
0: تمام
1: يغني المهر
0: هالراي يأني اللي موائل. شكرا كمان تلفون لاتنا. هلو هلو هلو دبي ومرحبا مرحبا.
2: سعاد
0: أسغني ومن قبل؟

0: راح عندي هي روتا روتا روتا مولو بها نبهال
1: هرايك ما وعيك روتا
0: راح عندي وعيكي
1: تبو حبيبتي انا تفضلي قتلي
0: ما جمرتا طب بارون تي دول لون روتا مولو بها
1: هراي
0: سلامك بزدلي
1: هراي طوالي
0: لما راح انا بريزنتي سياسة فرقي ما جمرتا
1: هراي
0: بدي حبيبها انا بين الدين مولو بها حاضرة شوي تجرز غير
1: تمام
0: ومخا ابارون تزرك بعد الحضر حوي روبين مرمره مستقو مستبيتو
1: هراي
0: تم اول عم قال تركب حاتني برزاخ جرز بيهر مستقا مستبايا
1: تمام
0: تم اول خواتي عم سفل علي حجر زرقو يرب ار لوها بملعم سلام كلهم فتو
1: هراي
0: تم اول قربيتي ترعت صحوات مستبايا بينام اوسيا سلام كلهم فتو
1: تمام
0: طمون مسارح ليش نتلمني أتعب بملعم ساعتي درفتي سلام كلهم فتو
1: هراي
0: طمون نحاتني اسم راس ركب مبرات جرز دير
1: هراي
0: سلام كلهم فتو
1: هراي
0: طمون أبارون تركب حاتني تحت جرز دير سلام كلهم فتو
1: تمام
0: طمون محاذتي
1: تمام
0: الآن
1: هراي
0: نعاقبكم
1: هراي يا أني لنا شكرا شكرا حبيبتي روتا يا أني لنا شكرا
0: طمون نكلف حال سراويت بملعم
1: هراي هراي هراي روتا يا أني لنا شكرا حبيبتي مرحبا شكرا لك يا حراي حراي مبارزها بركم تعزبتنا انا بزقت الى تسعب زلا درفي درفنا يدمتاوي ويليام قدي درفينا زلا دلتنا معتي حجونا حبيرنا هنسمع مهم لسكم من مسانة تنحو

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مي غني غي سعاد
0: جبو. الحمد لله. كميك اني هسها
1: كله تمام.
0: من قبل
1: جمال يا غاب تبلي
0: هالرايت. تفضل جمال.
1: يوانا دو قبل
0: هالرايت. اوالي
1: جمرت انا دكيت بات ازركبو
0: هالراي
1: بس بعلت بيتي مالك سامي يا سيد
0: هالراي
1: مي حماتيني إلسا إلسا تولي
0: تمام.
1: نحوي بشان مكو زركب عبد الله
0: هالراي
1: نستدرايب تولي زركبو
0: تمام.
1: نقول لهم عرفتي
0: هالراي
1: كون بلد أدوات
0: هالراي
1: كم هو ناقص هذا حسي.
0: شكرا جمال يغني لنا بتعمين انا مسكنك. شكرا لك.
1: شكرا.
0: مرحبا
1: مرحبا
0: حراي بارز خبركم تعزبتنا نبزقت الى تسعب ظرفي كيبلنا هلنا مساء خنا تحزلوا.

ኢብራሂም ያሲን ደብዳቤ ሊኢኽልና ኣሎ ማለት እዩ። ንሕና ከምዚ ቀፂለት ሰብ ናይ ዓረብ ደርፊእና ቅሪብና ዘለና ምስ ኣተሓሒዝናሉ ኣለና ማለት እዩ። እታ ደብዳቤ ድማ ከምዚ ዝቕፅል ትብል الأستاذ إبراهيم ياسين من أسمرة يهدي إلى أخوه ناصر في تسني وأخوه عبد الرحمن في قرقف وأخت سلطانة في كثرة مع أولادها، ويتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله، وجمال سعيد في تسني مع أسرته، ورهوة سلطان في تسني مع أسرتها، وأيضا إلى جمال ياسين في أسمرة مع أسرته، وعمر محمد ود محمد في أسمرة مع أسرته، وجميل عبد الرحمن في صنعفه مع أسرتها أيضا، ويهدي أيضا إلى سعدي عبد الرحمن ورحمة عبد الرحمن في طرنا كلهم مع أسرتهم وأحبابهم، وأيضا إهداء لكم إلى فريق دبي وقلنا الأستاذ إبراهيم ياسين. نحن كمان نشكره ونقول له شكرا كم تزبركم وظهركم تعذبتنا إذا أطيلة تسعب درفي الدرفي ناي قونقو عرب ناي سودان درفي خطقون يا مالتيو نعا سمعنا حجونكم لسينا مسانة ترحم.

أنا امبارح خبركم تعذبت لهم تقدم نازب لنا ما دبكم ما دب حلو دبي وبقتها بالتلفزيون يرتاح يزن لكم هنا غريبنا زين إحنا مالتيو ما دبنا درجنا مزلم قط يخي نمود أتا نلوم عن تلنا زقربنا يدر في الله يدم تزاوي مع كلف السعية نعاسمينا ما دبنا حنعطينا مالتيو مكتتلكم أي فلينا

مدم ناتران قدام شمونت نحسة لكع ساعة كلتن فرعان دحر قطري دقما حموس عاسن سلستن نحسة لكع ساعة أربعة دحر قطري مدب ناتران.

عدو ورحي ورحي نايقدلين عدو ورحي ورحي نايسماي عدو صحاي صحاي نايقدلين عدو صحاي صحاي نايسماي سمم بارو بزيق لماي مسكور اللو نتهم قادالاي عفت مرشان حلوان ورحي غنير كي برهانو عفت هالحال تانسبان صحاي نالكوو بزبان

0: شكراً.
1: مدمنا تران أبسمونزي كبقى أكال سنة ببكوينو بعب شفنا خسر حلو خابز جمر زمنا تغطير يركب أب كل كرنعات عالم دماه بزحات سعبتن أستما أرتن زلو سفح عوديو أب هاقرناون لك عكم توم كاليج أنافر سنة بب زخونو فيلمتاتن درفتاتن سر حلو تأنيحون هاللون ببقزي إدما استفلاليو كبقاتي كفاريو تأنيحوميم نلوم بقر أمدبنا عالم سنة باب أبزع عودز سنة تفسر لغة بأي ماتي وصابرهام مسرحات وزلال المدبنا نبخم كنبلوم
2: هو تا مجمرتا بفريم طاولة غيركا فريم غيركا يخات صرحوت يعني على باس المالاتي بدحريج أرك أغتيركا التي أبر إسخامت إكازو اللو حساوات أب حلمها استرعيكا كل كنت مالاتي إخا نبتي تي مسرح جي على بالو فريم حتى فريم قتير كها بتنسس تنسرت هاي الحبرتات بهلا كل تسمعيتات كات والزو مالتي
1: أبياتاو حبرت سبنا بوزحات وقعتاتن كبرتاتن بهلا ولونتاتون ينصبار قيم نايلوم سومنو اسم مدبنا فنو تهيوة تنبار نبهلا والباسات شلماتن أب بهرة تقرينيا زدس اسم مدب حزال ناخت كاربيا ازي اومن كالوت مدباتن وين تقاربو لنايم
3: زات يلا مستعدك ترسي عبدك زات يلا مستعدك ترسي عبدك
1: تخطات لي فيلم ساون مبل اسران شد شنك فالون كاميرواتنا
4: بلو بروح معتي مهلا تاور دلو لك شي يتمثل حجزي ها فطار مسوخون بكم ما يحلفلو هاي ما خنبل النار بكم ما يحلفلو

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها بأهم وأبرز ما جاء فيها. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التنمية.

الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة جديدة لرياض الأطفال بعد إكمالهن برنامجا تدريبيا في أساليب التدريس استمر شهرا كاملا، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع خدمات التعليم التمهيدي. وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات أدبحة، قارورة، شعب، أفعبت، نغفة، حيث تلقين التدريب في مدرسة الطبرة، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركائها في مجال التعليم. وتناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف والأساليب التربوية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعرف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بهذه المرحلة، داعياً المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياض الأطفال. من جانبها، أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يسهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فعالة وبناء جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرة التعليمية. وتشير البيانات إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-26 تم افتتاح 225 مركزاً جديداً للتعليم قبل المدرسي في إقليم شمال البحر الأحمر، ما أتاح لنحو 14,000 طفل فرصة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية. نظمت في مديرية صنعاء في 5 أغسطس دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة الضاحية، وركزت على تمكينهم من معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية، بما يسهم في توفير حلول قريبة وفعالة للمتنازعين ويجنبهم الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وأوضح السيد إرمياس حتكو من مركز شرطة مديرية صنعاء الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها، أكد مسؤول الوقاية من الجرائم العريف أتو برهان هيليه أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءاتهم. بدوره، أشار قائد مركز الشرطة مديرية صنعاء نائب الملازم كفلة أسفا يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد أهم القيم المجتمعية التي تضمن حلولا مستدامة ترضي جميع الأطراف وتسهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح، مطالبين باستمرارها. توجد 490 لجان للصلح في 23 إدارة ضحية بمديرية صنعاء. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش أرآيا دانيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 مليون نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها أو خالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار إلى أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محلا لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تناول التقرير أوضاع الحرائق في الإقليم موضحاً أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. أوضحت مسؤولة مكتب التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي أرأيا بأن المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة، وأشارت إلى أن أكثر من 1200 طالب ومشرف يشاركون في البرنامج موزعين على 16 موقعاً، حيث ينفذون أنشطة متنوعة تشمل حماية التربة وحفظ المياه وغرس الأشجار والمساهمة في برامج السلامة المرورية. وأكد المشاركون أنهم يؤدون المهام الموكلة إليهم بروح معنوية عالية وتحت إشراف المعلمين، مشيرين إلى أن البرنامج يسهم في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي إلى جانب اكتساب خبرات عملية تعود عليهم بالنفع. وفي السياق ذاته يواصل طلاب المرحلة الثانوية في مديرية نقفة تنفيذ أنشطة مماثلة بإشراف المعلمين والمرشدين الزراعيين مع تركيز خاص على أعمال الحفاظ على المياه والتربة. وأوضح أحد المشرفين الأستاذ جيم الصالح أن 370 طالبا يشاركون في مواقع العمل المخصصة لهم وينفذون المهام المقررة وفق البرنامج الموضوع. يذكر أن الدورة 28 لحملة الطلاب الصيفية التنموية انتقلت في 6 يوليو وتستمر أو انطلقت في 6 يوليو وتستمر لمدة 36 يوما. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهائن اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 6 أشهر في ولايات كوارا والنيجر في أقصى شمال البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك وفق ما أعلن الرئيس النيجيري بلا أحمد تينوبو. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته إن القوات حررت 163 شخصا اختطفوا من بلدة وورو بمنطقة كاياما بولاية كوارا تقع على أطراف محمية بحيرة كاينيجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزين منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اختطفت الجماعة عددا غير محددا من الأشخاص من قرية كاسوان داغي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها راح ضحيتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيس ميرا وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفتها العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية أو تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق من منطقة وونسان الساحلية شرق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان.
ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبار صاروخ باليستي تكتيكي ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. في النبأ الأخير، وصل رئيس حكومة ميانمار مين أونغ هيلانغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مين أونغ هيلانغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي أنتوني كشيفاكول ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، إذ يتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنتونين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية، وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعملان على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم دورة تدريبية بمديرية صنعفي لتعزيز تسوية النزاعات. تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط. تحرير 308 رهائن ظلت 6 أشهر في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: Hi, I'm David Rush, and I'm about to attempt the world record for the most consecutive axe juggling catches. You heard me right. I'm going to juggle 3 sharp axes without dropping them for as long as I can.
1: David Rush mezgabat kibrosan ginas kilal kollo sumu bitadagagam yuz tsuwa. David abt mezgab bitafelali nitfetat stemezgaba amerikawiyu. لعل 350 مزقبات بمسبار لعل بيليون جزي استرأي فيديوتات اللووو ديفيد حانت زقوم بشكلتا انا زورة شقور ويروك قولب ابز فتنلو جزي انبار زي حسبو نقر زقات امو ابقداماي جزي فتنو شفا شفت عينو نريدو بزقن ايدو يهابن كال اين سالساين جزي فتنو اب سالساي فتنة بمعوات لتتا تحيزوز نبرا مزقب بوقعي سيروو
2: Go! Holy moly, it's dark!

0: Alo. ولك الو الو
1: بسم الله الرحمن الرحيم. A B C D E F A J K L M N O V Q R S T U V W X Y Z. A B C D E F G L U N R A K B. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A B C D F G H G H J K L M W X Y Z. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A B C D E F L U M K A. بسم الله الرحمن الرحيم. A B C D E F G H I J K L N O P Q R S T U V W X Y Z.
2: Yes.
1: A B C D
2: E
1: A B C D
2: E F
1: G F
3: E F
1: E F

0: لما قلت للسيد الكهنة لحن غمك
1: هرين لبالك نكرك اي اي طوخ
0: راح اكمل اجري في المتين نيكال قاتس بينا غير الله
1: الزقات انا حدا قادينا عنو الروالان تاين ديف انا نسخن تراحينا نخلطة እዚ ኣጋጣሚ ሓደጋ ማዕረ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣይጠፋእካ ንኸውን
0: ማይክ እንታይ ከ ንዘረባ ኩልል ትብሎ ኣሎ ትኽልካ ነተዛር
1: ድሓን ዘይነሕፅሮም ሓደ ዕማም ክውሃበካ እዩ እዚ ሓሲበ ዘለኹ ዕማም ኣውሪደ ኣደይበ ንዓኻ ክሓሽ ኢለ ዝገብሮ ዘለኹ እዩ
0: እንታይ እሱ
2: ምስ ትምህርቲ

0: اي جدو كم حضرتك
1: دوري سلام باخذ منك خمس
0: و بريسر حاجه في كذا زرب بتروح زدر خلو فرصه
1: بتروح زدر ده خمس
0: بتروح زدر ثلاث ودات متي امتي بتنس قطعت بصراحه شكرت امتي تصايده لبرجرنا تصايدنا بلعب
1: ترى قال في كذا تصاوتوا لك
0: ماني لك بصراحه انا من جمارنا كفتم قلتن من بلعب قلت
1: اي لا تجاره اصلني فلت ندخيله
0: ماني لك
1: ترى
0: انت كيف زلو
1: تمام زولكو تاجر كركر سلا
0: انت انا شحوم ده هيدخو بعد ما عملت روم حزنت في الطري
1: اتهون كيغي انا هذكرك غير ترسي ايلي انت يا اخي سلكي
0: انا فتوه عارفه انت استجدي سكات حتى لا استكوني خلي لها
1: صبري تكبر لي تونكي تصبق ايكون انك وانا يطنطن لو غدفي عنده
0: انا كوريتو يا هبه دارك اسلينا خمس ساعات تصللو زل غازي تصلل قال
1: اي تيغي كتمطلي سمعني تكبر لي تونكي تصبق ايكون انك بلا على انك تباجع سمع عدل اي تباجولي هرا
0: هرا حاول اجو زلك خجبنا اي زلتها مورال قال
1: لو انت كون انا طبعا لك
0: ايرلي
1: دا غيرك ايرلو ريلو ديالو كريم موبايلك ما ديخلا هذا يدير فيه اسمع
2: إذا فقرسي إيه بحق دي خمسة بتستأمر كي غيب ولك عمال كان مهم نسوغ خمس فتوكا خمي كير كال كال أنا هنجزي بزعزة مليون كتسأل زحس بسلا زفكور كولي كاب سلان تزعل لفرق كا يا بنان انتي سلا زرعة كولي يا فيديو نسوغ فتوان رغو نايم افتاو سرحان كم سبك يذكرن لو هينوك زيارة فلطم فلت ان سبك از مليون كان بزعبان يسرح لاخر انت يمس زي بلو دفيق

0: Ecco.
1: Dove fanno i giochi, Xanni?
0: ليك حاسة كل زارة بك بقى في كل
1: ما بجي خم بقدر فني تغير قصة كميري تخلن
0: وما أنا أكو تصدقني شن عني لك لو
1: هارا انت خلص من دليخة
0: أنا
1: ها تحمك أبو زحي تشكا دحر حجي في زعبة خزيفة لو تكلي أبو زحي حمني حرك دفع أنا بجي خلق سني
0: أعطيني كتر الدين بيت فتني
1: فا
0: ميكو ميكو ميكا
1: اوف

0: وريدني الله تغير لهم صار قبرت لي دي بزه
1: هنوك بمهلا وابوين عدين حوزه يولد لي بالنياتور
0: تي اخاك تقول لي خيط رد انا
1: بغدا ما يندرى لي الكبس متصحيت عزيبك حامي ميلكا نمبر نحنا ما يكونت نيرا
0: بغمي
1: زحام سب زرين طلع سب زلو زرين بهارات ببيني ناتكا انا حمام زي كلس نايت طلع سب انيرا مسلينا تقريبا اليوم
0: اي توسنا توسنا
1: حقنا هنا دحرون نفتكال جيت كاي مزاح افتكال كاب زغفتون مسكاف الجرا اخي هنا بتفل تخونا سلينا خال زعابي يتقم الله اذا دما مسخه مالت مثل علمان نمت رئيس ابن دحر تبع عيسى توسخ تصوتك قبر الله سلزق الى مسخ زارر مريته
0: و حق خلها في تلكون انا يمتعهم قل سلستوى اسنا قليكون
1: بقلت انزارب هنا دروغ ما انزن كتب الجميرة زي نبرا بحر يجي
0: هو قل شقر سمسايا بلان
1: مساخي
0: انا شقر يبلي
1: انا انزغونا شقر كلوكم عيدا بني ناكلت يغم ركب عبزل على الدرجة خبت سهل دندي حتى كارو
0: راي
1: بزعاب مزعاب مستاي تحسب مالسي بسالينا زر الكارك بزعاب مزعاب مستاي تحسب
0: ميكي حق بزي حبيب اخنا قرأك تغينا انا بلعل سالنا زي ودا فقري زلني مالسي ابزل على درجة سامو دا اتبا حد اخنا بريد ليتي كم حسب ونزا حسبنا تيسي مساقرب كلها كسب حجي كمال سيهبتني
1: حان دحان دحان بزعاب هزي ولا حان تتساقاني يقول له كان حدا نقر كتفلت أصدره نقر الله
0: طيب نسو

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأموته
3: هجب وطعميته تقوم حقاقيته

0: أنا سلمى ولد آدم لحرتم فلاتم أنا أتقبب يدبو شي متي تقباشا لحول عد سلمى أبشغلك من مال أمركي إما الدهرنا دراستك تعرفت الليكي يدبو حفرتك اللي دهرق لك إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا ما هي مما صلاة قبوله. استغفر الله العظيم استغفر الله يا رب سامحني.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام نجاة.
1: سلمى ولد آدم لعيما سحاء ودقم كفو عالك إيه إن شاء الله عوتت وسر قلت
0: ما تعوت ليك حول أتلا فاني كوات بيني عالك
1: ما تبلي طرفت النيت أي تبلي
0: أترفوت من لبلوكي التترجق نوسق التأمر يلا بكي ملي هي شيتا أدم من نبيركيني هيتا لكن في ناتاتكم اللي يذكريك انكرن دكاليتو بس ترجقت إيشك التأمري
1: كم تيرتكي
0: تعرفت ليك تيرتن
1: سبب
0: دراستك دهر سبت قبت بقت رفام كلينا تيرتني إلا شنربنا إلا إدراسة رأيكي من إلي زنبي أبيت ترف ميدا نوسى أمرتي اللي يكون نجاتك جي
1: تحن سلوم حجي أبشركي تشاغليني أنا دلي تأصفي إلا ما قلالت نوسك تداوية قدري
0: ابكو فقر داوية نجات وقتش أنا بدير تلهي كوبو أنا خلاص أزئم عيال وسيت ناس قاكو مامي
1: وقتي قيسة من كيني سلومة من كل العبية ولا الدهرة العرية بولي يا مامي وانتي هلا تعرفات كل اللي عريا بس انتي نوسك نايس كنيات ومت بقاس ليت على حزه
0: بكفه وبيات عريا نجات وقلنا اسكت عريه ما قتل اللي تصبرني خلاص انا بس قمش قوك كين بليني منكي وقت شنو شتل هيك وبرحيت هيك
1: كم سوليت بالي سعيد حق بغتكي كل يتعريني

0: ابشرك انت بقاسي وانا وش اصدقك
1: كتاجل درس نجات حكي وكفت صديني
0: برنامجنا عريوت او ما هين دراستنا عبي نايم سجلي ودي بدرسي وانا هين دي بيت ذاكر مسلك مشكله تركي مش بلاستيك
1: كري شايله تكبتنت من نجات حكي برنامج بعد وادي لقلت كبتني يكون
0: ايه سلمى الا سؤالي لتحزيه كفكم تفهمه قلب اسرب
1: خلاص دحين بس كل حساب دي بوته
0: قال حساب دي بيكون سلمى اذا سجل وفجر هي امبتي هذا لكن سلوا ما حجة إلا نجاحت حتكوم اللي هتكي مثلك أبرنا مش بونقة السماء تقتلي ألات بون أيها لنو شكل أستيكي
1: إن ده حليف ستي نجاحت حجة نوس أنا بلك لك أبا ولف وبحر وقت إلا الأشي رأيك تفاكا كمني زي لألات لبون دي بلها لك وأنا أسار لك رح دلكيته
0: إلا بلي سلمى ولات آدم ولات آدم يا ولا لي تسحق وتداقم يا ولا لي
1: حكي نجات يا ولا لي سكر نبات يا ولا لي انا سعبت انسان كيف تسير اخوتاين على تقرب انت زي
2: كغدم ملايك ميل حق ورب حق ما انا اللي عمور الله بلغ نطمعها
3: من ايه اقول مش قانا قديم يوم
2: وهاك جلا وهاك جلا سبحانك مين حتى لو ولا تحت كلا سنة لا تهديك وما قلت دراسة كرم ما تعطى لي تلكن
3: أيوة آه. مثل إلا قدم دراسة أجروز نعيش رودة عند درسها مدرسة رودة عند درسها
2: أبي
3: قل أدرسها ما تعرف هلا
2: أيوة
3: مثل ما تعرف
2: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله كبقى يعني قبل أدرسوت قلت درس ما تعطى لي
3: أيوة أيوة
2: والله فدبت كمية أيوة فدبت حرر إيه كي يعني حكومة برنامج أدرسوت قلت أتحايس وقلت أترد إن تبي سنة تقدم هليت ما شاء الله وتبارك الله رأيك هو من قبل كميل بس يعني لدراسة من أساسي تبقست من قبل كل روسي نافعني
3: أمان كاتو مدرسة زمنا لقبت حاجة من نأساسة يتبقسات من قبي إيه نفعني اللي كل قرية وعن كلت استبدوا إلى هلا روضة أقروز قدم دراسة
2: أيوة
3: قل أجنيتنا سن نقول لهم فعوض
2: حقيقة حقيقة أساسنا يا حري هتوت قد أمر كمية لجنا يعني منو إشو ديب دراسة لبا من قبي لحنقوله فايح كميل فايح ولا حربوا له بوني فينو قب ما شاء الله وتبارك الله فينو قب كميل ها
3: أيوة.
2: هذا سمعني إلا ولد حدك إلا ولد حدك أما جنيت أقروس تمام لا جنيت ما نطب الطولة ولا بصحيح يعني قل له برامج اللي بال حياة
3: والله تم حزوزته
2: أيوة
3: بصفه أنتو
2: أيوة
3: أنت درسن دي يكون لا جنيت جو يحدي جو هم بيلا يعني ولا تحطوا من عرف ما ذات الحالات قلاء السلة ولا تحطوا ما يحمكت ما طيت كلا جنيت سنة حقفتو
2: أيوة
3: اللي حسان ريقه مره فداب
2: استاهل استاهل والله سن فدابت اللي فدابت اللي بس ومسلسل نيتو ويا ريت لقدام كله يعنيكم سلو قدام ريقه يا ريت لقدامكم سلو قبي انت يكون ريقه كم لنا اوالد انسان بسبب بستن من البرنامج اللي تعرفاتكم على تمر
3: سبحان الله هذا الحدار اللي هي قام سكر اللي رودات اندق سكر ايكو من قبي ما بسن اوالد انسان شق يا ديو انا سبعات قلمي شق قريب لسبب مين
2: قلت لي الا انت قويت اسان قطعوك ما تن مامي لنقوش لقرز لطبايعه ومحزه ومأبه تنسن امراه وسن صبطاه كبوت لمن يوم من كوال على لتحري ابو لها كمل
3: الا ما انت والله
2: ابي
3: بكدي من مبه بعد
2: ايوه
3: كم امهاتنا نا يبدي عندها حق فيا هو اسول للالي اسول للالي اسول للالي تيبون التالي اساكم نمالي اللي نو شاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي اللي نو شاي قلمي بكي من بكايو حلايو فتي ايه ده البلا لحالي اقول واتعساه ولا ما هو من
2: البلا حنا نواصل ما تعملنا ذلك لنا يا ري سنه تاتك بي سنه تاتك اقل مي لجنا يعني بكا من قبل أزماهو وسافرة من قبل أبلعهو وطمأ من قبل أساتيا وشينا من قبل حتماهو انت لكن يعني اللي كل يكون ليش تيت أن سبا سباتك من قبل يا كفت اندهبكا وزنات مامكاتو أو ما هي شلوت اندهبكا وغروس تماركاتو
3: إلا الأتوم بديا
2: هاوي هاوي ساكت يكون والديت
3: بس والديت كل صور

0: قال كلو تعوت اللي كمامي انا هي بس قال اسديكا قبل بس اديك انا صدق قوي ديبي
1: شغل ده انت قولون قيسلا حتى دي بنيت هتاك كمال بولا يوم عامت التلكرم زي ما عطتنا ليت مش اللي عاد بتكريت قلت زيني
0: عاد كين
1: ايوه ما درنا يا حارس فاحز على طعم ثبت لنا ابن ابره الاسد وشغل من كين من السايدي وتداري بس انت
0: زهره ليت ولا مي
1: زهره ما ليت لكن كل مره زهره شغيت ليت اكتب لي انت ما يوم عامت من النبرنا اي مدينه نبرنا ايبر وانا حارس كنت جربيته
0: ايجا بيكا بابور بيلو ابونا ايجا بيكا بعيال انا حساسيه كذا من رمامي حارس وقدم بس كروسيه.

0: درجت وكل ناي دراسة ثبت ألبي دي بقل مؤسسات ومكاتب ناي حكومات وناي بعثة قلت هي قدر كوني وقل محل قال لي قلت كحز ليكو وانت هي قلت زدينيته
1: هلا سلام اللي كل سنين نتنبرع لك يوم أنا سدايت تحجز اللي هو كم سنة بيكو كدراسة فقط كي هذا سمينة دراسة سنة حاريت من نشأ قلنا بعد كم عقبلنا دريسة هذا كم مال بيليك يوم عامد مسير قلنا كريتو داليك
0: أنا سجلكو وأنبتكو ويجي جايسني برنامجك بس قيرو
1: أنا برنامج أقول كي يغيرون البكليكو حرا هي إيه إني تجيزك فاس سجلي بس ده عقد انتمامي
0: كعقد من دراسة كرع دراسة من دول أكيد قبل
1: عقد من دراسة كرعني لكن قلت أمري أنا والأمريكان مسني يتجمي كيف على كيف تتصرفي إذا قلت تجيزي بيكو قلت تجيزي تدالي أتمنى كل ليكو يا جماعة كلها سيمتوا
0: يا يوم حالة تلا أنا مو وديكم بل درست به قلت درست من قبل كل وديكم دحن دحن ولا توي
2: هليلو ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا وللينا ليلنا ولا سباك لقينا ولا سباك لقينا تماسلكي رئينا تماسلكي رئينا أبويا وأبوكي كلوت لنا سقاناتهم اتشهلت مئتكي سراي إلا قوماتهم إيه أليلا للينا وللينا للينا وللينا للينا وللينا للينا
3: حلتم يوم عيني إيش كفاءتك مثلاً
4: أبا يا ملتقو قلوا لا تبقتك التوصاف أنت لا تناسي أمل وديك
3: يا أخي قياس لتا جوازك ريات أتيت عالكي لم تأتكو برؤسي شعر كباني
4: ناي بدير وفين اتفاق قدو قدامك ناي نش متركب يكون كملنا يوم ايساكي يكون وقري قدامك بالترب اتبل اتحلق وصناعتي اكجلي عالكو
3: أمان كي تحطي زمن شبتكو مرها طعم على كملنا ناينا زمن تكنولوجيا بو حمروقي علاني
4: سنة حمروقي على عاداتنا نديف وأدبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارع جاي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل وانسى ناقع نحل بيه
3: الا امان كي تحلته زمن شبتكم رطعم على كم اننا هنا بزبن تكنولوجي حمروقي على
4: سن حمروقي على عاداتنا نديف وادبنا لطيف اترس مطحن ومعطن اتقارع جاي واتماساي اتفرح وهداي كل حد نحل وانسى ناقع نحل بيه
3: وازحنا كفلي نحلته
4: يا بمنكم لنا جيني انتم اولي تتحميت قلوبكم حلبيه زمنكم اكا وحري حياتك جل وحشمه حد وفرت والدين بديت منكم بس
3: لا لا لا لا حالته احنا لا تنحشمكم ونفرحكم لينا هنا هنا يتابينا
4: امان كيتو كلكم حتى انتم لا بزحكم لكن من هنا حدث نسقكم بس عدم اللي هي كبرها بينا سلمى تعوتت ما
3: ايه سلمى بس تعوتت طرفت حالته
4: ازي ما يتكبتها وما قبا كبيلوها
3: درجه دراستك درس ثبت لي دينا اتيكيني يبيلوها
4: يا وحنا لا دهرج درجة دراسة من يدايا أفوك إن أسرنا الدريت وعقلوا لي
3: حالتو من أسر كنك تترفقت من قبي واسكنا بديها أزي لكن إلا عدتنا وشكل حز أبا سباتو من لك أشينات في قري لا شانت أشينات قريب واقل أبلا كيت
4: بس بس ألا لا بس أمانتا إقل تبدها اللقلة مسكينة سلمة بكل تكارفتا هتان إيش تنتا كالتت عند درست قلت وسك على تقله وانا ما هي الا قويت ببرنامج ابديات قويت اقل ابدي علي بس قويت قلت بدها لك دائما بترنا قلت ما راح يكون
5: وهكا جلا وهكا جلا يا ابو حسين بيت ما لا يبين قلت لك الشينه يعني من اسحاك اركي وما انت هي لو تمرحي وما انت هي لو بتتمرحي وما انت لو تبده ليكي
4: قويت قلت بدها هلا اقلا قبل ليكم انت حتى السنة هنا اترفتنا
5: لك ياك لا يعني تعوم على حسين لكن يعني تلك الشينت اترأس قدر سينيت وكبايت ومعلقت كوسكوس وشراكرك اندقاك الدفارس والساكر انتن بس ام حسين مثل الا عدتنا الى بيت ريكي شام ترود ابتيكم بس شام ترود من الصبح أسك أرد مسي قالت رفعه وقالت كرياه أدم حسين يكون دراسة نوص يعني قلنا الكرانة قلنا بسكن وقدرك ما يهليك أدم حسين أه؟

0: استنى وعلا
1: مرحبا.
0: ها بعيال تاخركم منكم؟
1: لا لا شفاكي ايه عبرت عليكي.
0: انا بس دراسه سجل قاعده تعلكم
1: دراسه اصنح لك سنه حالي درسي تي بيكوك انا افي برسي قلت هاك لي كمان.
0: انا بس كيني قيسنا بعيال درست بي لك كمامي
1: سالب سالي تبديسون الا ربك لك دي بهدقي يوم عامل سدايت كنت حجوز ليك وقلت تزديني تبقسي بي لك كمامي من درست انت حز لك من درست تزديني تو انا دائما قوماتك اسمع وتليكي وقوماتك قلت اقر هذا من الا وحر انا اتلي قم انت كفيك خلاص لما تسالي سامن دالي قلت يقسيت
0: ابليان ايبك رحمدي بي ادرس حدا قني انا نوس سعر ولا نواي ولا معر حشيشه بس يتفتيو انا تلا كان سديكا نوس مني تامنني ورقه بس اجلك اها لاتا
1: حشيشه يتفتيو الا ترى ما انقطع لدراسه نوس وكين يجي يجي بمسكك تامري انت ولد حور العين انت وانا وزهره من مرك الوقع هنا مش يوم عامت حساسيتي يكون ارفع علاقي تبطك قلت يجي قلت يجي بلك ليكم
0: بس انا بس كل روسي يجيس الا ودالو ده
2: السلام عليكم عم تجوكت
3: مرحبا عليكم والسلام
2: مرحبا
3: ابو ارهش هلال سنفالو عدكو فهلا سبقو ونواي ومدرو واقوى اروح لبي
2: سنيت كرا كل قرون هلا موضاي بجلالو جاردين سفلو الكهلا اكلوا وكدارو
3: اللي تلام انا اقول له ارهاب اكيارو حليم مطيق فالو جاردين تمسك للي نحلبي
2: عم تجوكت لمبروكت اترشح دري اقل تحرسي ام حرشه وسلوكت اتقبت تجندلي اقل تعقبي من حرويه وعن ريت وشلوتت نوسك شارعي زرعي واستي اقل تفري فواكي وكدار دبت باميت وملوخي يبلك لجاردين
3: الله دقلو قرايت لي انت ارها من كلهم حوكا وحواتك ابدأ اللي بأبوك فقرك أبويا دافي دفقت أفيات على رب الرحمه
2: عم تجوك أنا ادقل إيهليكو بأمان اتهاقليكو أبويا حدار دي بأي هلا
3: أحسين سوفور هلا دحنكات انت
2: كالاس حق سوفور هلا لجاردين بقو نوسكي عقبو وهاشم برافاي وديديبو كبوت مية ابلكم الليكو
3: سمع أول هاشم برافاي يكون برافاي تبال بروفيسر تلوالي قلت أمر وانت عقلت قيستو جاردينكم عقبتك
2: انا دي انسر دراسه تشغل التلاليت
3: دراسه لا تاكيد يكون لكن اسك ابو حسين متي انت كان كنا احبل اكلي
2: انا بس قررت دراسه تشغل التلاليت لك جاردينكم كلاس حدكم انا مع السلامه
3: جاردين اسك ابو حسين متي تراسك هلا تراسك قل والله تقبل ديبك قدودوي امبلاته لبلا كل راسه في قدامي يسمع منكر جاردينكم كبوت
4: السلام عليكم عم ادم
5: مرحبا عليك السلام مرحبا رشاي تفضل ارحب
6: صباح الخير
5: صباح النور كيف حالكم
6: السلام عليكم اخبارك الحمد لله
5: حام عليك كيفكم
6: الحمد لله ما شاء الله خليك معافيتكم مكم شغل دي وكرمكم معلش
5: مشكله دي كو شغلنا وسولتنا وتفضلت نقدم هذا من امسك من طلبك
6: طلبنا اي نحكم حقوق قرجن ايو قرتكم وادي لك عم ادم
5: هذا حام خير بتا ان شاء الله طلب خيرته
6: عم ادم والله إلا سلمى تيدر أنتم موقع يومي أنتم دولتا كوس أوروبا الشلتف وأنا أبلس وأستحمل تحللكو إذا لكن أبزحت سبت الليت ها وولدكم سبتة

0: قلت نسوى وقوم اشتقت تسمع قلت لكم ورا ما اصكم اللي يقول عنكم
1: ان شاء الله خير ما حصلتكم
0: كم سلسيت وبسا قوم اشي سمع بي وبالسبب لي اتفنجين اخي ما قرح كلو هلا انا يوم عامت استدايتك حقوز ليكو مسليك تذكريت سكعد ها كرمنا يوم عامت مسلك ان حالفه دي عد برنامج نوديكم اسكو وهذا انا لي امر برنامج اولو صادك صرحتن هذا انا يتكرر كله وتبهله الا قبل الا هي قلت اشاو كانت عماد
1: بخير قدر بال ان شاء الله قال برنامج نو سمتي ميزه بلاك عليه
0: برنامج انا دراسه دي بس سجلكم وقل درست ويغيست بالليل
1: دراسه لك بلا عبا دراسه لها اكيد يقطع ابوك لكن سفر عصبت انتم حنيتنا اينا كتت بهلو ان دتقاميكم وتحيس تحمق تبلو لأولوياتكم من فرق الحيس حرقت فنجيكم قدامي تقاتو واللي تبلني ليك هي فنجسيت وبسبب مدير على وهلا طابوكات
0: أبي أدم أنا قدم إلا ناية تقبأ بلاينا كله كله وتلبز هي اللي يعرفه اللي هي واجبات رسعية وما تهي هنا مبل بدا بقى قالت كذي يكوتا كله كله حين قاك إيها بزحة دحنا يكم أم أدم مكورة أنا تحللكم هنا خلاص
1: دحين انت لما كر لها ما كر لكن انت ما تعبوك كما قاعد عم يتكه تحمل وكهل له انت تعبي وانت تحيس وتام هي مبلع حفانات ولا متهياف سامع عيبتها على بطا ابوك
0: يا ادم من يسمع تعبن وسعيبتها ليت اذا مش ليك تتبقس مكوره واضح عنكم مع البكي
1: اذا انا اقدر انسى متقبل لك انا يا ريم ريشه يعرفون هذا يا رب لا سلمان تامنو اسكا صبروا عقل كرت عشان
2: هلو حسين هجي يا الله لا سامع لكم تا حسان جاردين ترق ابلو يوبلكم اللي كو شاف قد اقبلوا شاف قد مصو
3: تعنتو دحن سامعك اللي كو لجنا علو تدريس تابع اوغلي بولو توغل هاشم ما يعني تبقس بيرو تبقس
2: هاشم مثل جماعه حتى سافراي هلات بيت بلكم اللي كو جاردين بس مصاتكم قان حتو ليت ابو حسين يتتاكر مصاب لكم اللي كو
3: سن سن قلمصات قلمصه انت بس يتتهلقي أنا اللي بدير أملوتو نعو علي يدحنا ده حساب قيل تكلس من كهجر يتيب لما سين هيا معال بكيت
2: معالكم لسنا بس شفقوا شافقوا تمتقوا قدم شافقوا شافقوا تمتقوا بحسين
1: يا سلمى
2: حالة
1: اللي تبلي ليكو كل رؤسي لك بلو هجيعيكو اللي ريشاي كم إلا انكلكيتو وكم اللي برنامج كتليك كم على كل الأمر وانتي ما يتكويو أزاي يوم عمد حقوتيش إنها تكهلا جلاوي نتبي اللي برنامجك زومنه وتبسكت كمكان
2: حلو انا مدول ابيكو لكن انا حساسيه سن تردد واكيد الليت ايه وان بلهامه برنامجنا دراسات افكركم وبتت ليكو اذا برنامجك فات كارب قرهت قدم لا من بليت الشقمي على انا بس كروسي جايس ندرس بالليكو
1: بس بتكتكه تاع تاع كروسي جايس بالليكو
2: حلو يي جايسنا انا بس يقل الاكل ودي لها لا تقطع امري يعني
1: انا زي حقنا يا والله كريكومي وبلاش الا ساعات الليكي حنا كله قصة إيفالك إيفالك كل ما فهمت تجبي وجلابنا ما قرحنا حنا يسوي هني حق كم تتنازل منه أنت أزنا يبين يتقبل تبلي قصة عيالك يتفنتري وبيتك يتواد بلك
2: حلو هيجي هو يدرس قبل من قبل إلى فترة ودا أنا هيك درست ومصري جيسن فروسو
1: أها أوزبل ويوم يكون من دسرت كان أنا كيدنا تجيس له اللي جاء عاد اللي بس يدحن ودحن ميتا تذكرينا سبحان الله بس أنا اللوم إن بل أور حدار مع قرحام الأمر الودي أتسل
4: ما النار هو لي أنا أقل عرق اللي درست وبه الكسنيت ما عنا اللي كمامي وقبل لها جاردين اللي حدقت وهي كويتو أنا لدراستك أيدا قبل لها جاردين كاتشاك إيه وقبل هي دراسات كتا التلالي كل ايتو مثل او قيوتا اللي قبلها اللي يقويب
5: بكفو
4: ايوه من الصبح اسك ادحا شاكي وقاعد مسيه دراسات كتا قيس وانا قاعد مسيه لجاردين اسك انت دراسات كتا تمو مرها شاك علاي بعد قليد التوت وقل تكاليفنا الى دراسات كهي كل نو شغل اتوليوتو قبل علم كسب وقبل هي قروش تاكبرها ها
5: رديك وتكبتك أبا أنت تيلا حدار كله
4: أيوة
5: بلا قروش وبلا علم كل أوت مكسب

0: من ركب من قدام امبل حدار اركان ابشر عم حدار سنتي بي
1: خلاص رب الوافقك كيبا
0: امين
1: مدب.
0: امين
1: ابشر بالخير
0: خير
1: بركه ليك وانا
0: متفق علي.

0: يا وانتم ادري شاي كريتكم يعني اناس وسي ما سمعوت ابيكم خطوط يعني سكذا دي بهلكم مراي بعيد وديكم
1: ابي حدار
0: ها
1: هتار سمعي بس انا ديما سمع
2: ابي حدار خطوط سمعني هلا انا سمع لكم
3: كما انتم وراثه كان عايش في بند بيلا كنت انا اشفع لكم مش
1: ايوه
0: ايوه سبحان الله قادر يو يو يو كلا قبت من قبي حبيت السلام عو تحدبوا ما يتنا صدوركم يا مني ما لنا يو
1: ابي حدا حدوك فوق
2: ابي حدا حتقول لطيفه لكم كل وسيط بويا
0: كلا من قبي بلا ايت السلام عو وبلا ايت تحدبوا الا كل ايتن مسلي جايسا انتم ازاي عادك لقيتكم لرايكم سنيتو سالما انت انا قل عالراجل اللي درسته ومن تبلي الكويت باي وريشايم هي حجوز اتكهليكو وسدايت كحزهليكو من لبل للتبهلتو لكن انتم اللي موادعكم اولوياتو اسووت انت تبو اولويات قلتي دو لبكم ها حتى بيت حتى اقل لندا بيت نتكت إلى ودك صنونا ليكم كل إيت المسل كفا كم سلتنا الدقة وكفا كم سل سانية ليت أودي اللي يتهي لقبيلة صحيح ها؟
3: هيلا سبت اللي إلا الدنيا لا تقول ليكم وفنتيت ما غير هنا سيوا ابتنازلت قبل ما فاهمت قبل أمرام ليكم أنا إلا جلاب كات عديكوا وانت ما إلا جلاب بيت كريات بيت بلديكوا ورق عدق حتى انت شفلت أين شفني يا جماعة
0: بس اللي هيلا ما تسيني أزل هجيا إلا آدم الله يرد عليك بس لأنت تهلك هاتا سمعنا ليك أذا أنتم مسل فقروا وتحيسوكم ودو وتفاهموا وإحنا تلقنا تهديكم
3: يلا تعالوا تحيوا
0: أيوة
3: تحيوا
0: مناتا كويت قلنا أبدي دراسة أولويتها تعرف لها لا لعري أمار وطن قلنا أمردي ودحنكم وسلامتكم.

0: Dala di bahliyakum salamat nat kabato hay sam u hay saat mat taqbalat nam lil ndat lin akbar la saat gan qaddam tak asalf la bayr so et mediriyat man da farag gal lijan arid mahadarat tayaba et aqlim qablat bahar qaya mudarrisat rawdat tahraya بداليت ولادة أتاق حموز قدمات عافية أم وجناء تأزيد هليل من أكبر خارجية إسرائيل ولبنان لوديه هدق سابعي دورة أمبل فقريت كم تامات حبرة أرجنتينا وإكوادور بحبر إقل لقدمر العقدران اتفاقيات كم سلوديه حبرية وديب تايلاند مدرسة لاقى بهجوم سلاح خفيف سبع نفر كمسل قتلوا ديب وتأمرا ديب مديرية صنعاء في ديب مجتمع لترقي مفاهمات إري إقل الإسكب لعشاق لجان ديب عمليت وراتهم لأسد يوم محاضرات ديب يوم 5 أوغست تحيبا تفاصيلنا اللي قبر منصور عثمان قلت قدم وقلناتو عفوا صالح إدريس قام قلت قدم وتو
1: دار الداهيات لشاكول جان عريت لتهيبة محاضرات لجري مفاهمات دي بسوالف الشباع اما تنكاب بعري حل ركبو بو سبقاري تيه من استهلاك وقت ومال اند دحنو كده يوم من قروب حل ركبو بو مجال اقلاط فحوتو لمحاضرات لهبا من مركز بوليس بدير سنعة في السيد رمياس حدقو لجان عريت كده مدنية وجريمة واجب اندي أليلو دي بم بينو اندي سبطو لتبعو لو الجبوم أسلوب فهمو مقل لعابو اندي اتفاقدا فنقحكم وعريت للا فريق اندي فهمو راتا كدامات قل لهبو بنشاط قل لخدمو اتفانا مسؤول دافع الجرائم كوربرالا تبرهان هيلي بجهتو فنقام فاررت كاللغ باس ومكحدا بلجان عريت حال قل لركب دول لجان عريت مهم سبتو لمحاضرات دي بلي مجال اللي حزوتا عباي ووكل كمسلتو شرحا قايد مركز بوليس بنيري سنعة فينا ابتلانتي كفلي تسفي يوهانسي عري يقول كل جهات لريح حد دايم للأكد كمسلو ما باس اند حلا حسن ووحدات للأدمن من لالا نتحبن ابو وقل التلالي بلا توقلات قل نخدم التلو وجب سوالف كمسلتو حبرا مشاركات بجهتهم لمحاضرات قبل السبتات كدي وحاجات عري لتنحى لهم فهم التجالة تثبت وتجربة لتوكل سبتها قلت التلالي يدفانو مدير سنعة فيل هلايا عسرة وسلسة دار الداحيات بعامة 409 لجان عريت انده تحروا وراتاتهم دي باتامام لتركبوا
0: دي باقليم قبلت بحرقايح قدمات روضات

0: وقت إنجليزي بفقرة برنامج دي مدرسة بوردين تابران أي وره دروس الدروسات لأنس أيام من مديريات أدوب حق رورا شعب أفعبت وانا فلات وكلام اتوسسة وثلاث مدرسات حدايس دي بيوم 4 أغسطس الدحرية لمعاونة وزارة التعليم وسب شركة الشقلات هيا بدروس ستات مهرو أقبوي قيمام درساي نظام مهرو مدرس إقل للتليلة وجب أقبوي وزبطات مراعيات كمسلهما أبصار أليلاي مشاكل وتقابيب درساي وعدك أب علاقة الثلاثية لكمكم على مسؤول فرع مهرو أقليم قبلة بحر قيح أستاذ رشيد محمد عثمان بجهته لدروس إبلت فنات أسباب ناي رودت بكت إن دي رقبلات أنحو إجنديد دي بدوارهم إقل لدرسة مجال إقل لتكسط قلوم كمسلتن ده حبرا مجتمع بعامة والدين هي فنتوي حسر وقول اقل هوب وتحسبا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد هي او تيتات كان ده حفاظ كلا لتريه متاكل اقل تحلف قديم دي بعبوت مهرو سيدي اي كمسلتن ده شرحات مدرسين امروم دي بدرسة بواجب اقل الحالفو ودما نسمو سلبوم اجنيت اقل لأفراد فاقدت التعليم قبلت بحر قياح دي بسنة دراسة كل 1005 وكل 1006 بقبت فيرارو كلمت و 1005 نقاط حدايس ناي روضات اند تفتحي حد عصر 4000 جناب بكت مهرو كمسل رقبة وسايق وده اسبدالية ولادة اداق حموس من وقت اتوقت باتت عندها قول هليت آلات طور ومقدرة قدام دي براسلة هيب بلات انحط كدمات متابعة عمسي وولادة اقل دمانة عافية ام وجنا لسد كدمات بتوساك تهيب كمسل هليت ميديكال دايركتر نايلا اسبدالية دكتور داويد استيفانوس حبرا لكدمات فحص قدم سرطان سقاد رحم مثل ولادة لتصابت مشاكل عافية عبوت وتطور ركيب ولاد سبتيوة لا سد متابعة ومسلولة لتصابة عمليات كمسل هما حكمنا من 5 سنة وتحت لعامارهم أجنيت لكم كمتوم التسبدالي دي بأولا يسر سنة كل 1006 زياد 304 بعمليات لا والديا لا بديبن 1008 عمسي كمسل فرجايا لا حبرة دكتور داويد لبس حيا منن برا من مدينة أسمرة من نهلا يا مديريات لما زيا سبتن اللي لديب سبق مزيل هلا فهم للرئيكم سلطة فهما مات مطور اللي فهم مجتمع ديب قدمات متابعة قدم وقر وليد اقل لعبة وقل مشاكل ولاد لبهم سبز ايوا قدمات حكمنا ومكر فحوص سرطان سقاد رحم كم سلط هيا بند حبرا امات اقل دحنن ودحن القطن تلولوي متابعة اقل ليده ورادي شافقت اقل ركبات فانا ديب دنقو بهي مثل توزيع سب مقدرات وسب مهنة آلات كاف عدد لأقل لتوقع لكدمات ولادة أسك اسبدالية مرجعية روتا لتندل على أمات كمسل حدا عند حبرة ديب بس بدالية لتولد علو قدم وحق وليد حق وكل جنس متابعات كمسل ركب وشرحام اسبدالية ولادة أداقة حموس كدمات ولادة فديت من 5 سنة وتحت لعمرهم أجنيت كش بولاد تبعن قدمات أسر 4 جنس فديت كمسل هما قدمات عافية قروب وليد دهيب فريق قانون ونظام عقلي مقب كيدة قانون وممرح إقل اللي تكرع ترود نظام مراقبة قب كمسل حلا أتعمرا تفاصيلنا اللي غبر منصور عثمان بالتقدم مقلناتو
1: فرع قانون ونظام أقليم مقب كيدة قوانين وممرح قل تكرع من سلفا يامس سورح ترود نظام مراقبة كم ودا شرحا نايدولو مسؤول لفرع انسبكتر أرايا دانيو قل إيرينات لهبا يحبري من جانواري أسك جون سنة كل 1006 دي برا من قانون راتو تجارة لفستا مستهلكت عداقة وعول كم سلهما برا من قانون للتبنى مباني إبلا قب أوراتات مراقبة نقاس لتركب ديبن مؤسسات شكوة اندت قدمت ديبن بعامة حق 8 مليون نافا قرامة كم قب أديبن أبرهام انبل اللي سمح تجارته ليجددها ومن حدود وقت والعل دي بشغلة أنحية مؤسسات باني كم سلهما انبل سبب وسوق عول لوديا مؤسسات فرشة أكل مصدر دبي وقرامة نس أديبن إنسبكتر أرأيا عند أطلا السنة كل ألف وكل إيه لفقرة أواج كرعت فيستال من لا متابعة وجيبة لتقب دي بكم سلتون دات فاقدة دي بالت شر حاسس ورح فيستال عند تبطي لتركبها 4 مؤسسة ونقاس لتركب ديبا 15 مؤسسة زبيسقا كرامة قروش كم قبل

0: ديبن شرحام ديب دنگوبا بوت ند ابلا كسس ديب لها بيا حبره ديب اولاي سر سنه ابلا جرا 54 ندسات سلس نفر ميتو ديب هلو حمس كم جرحو ديب ممتلكات هي زياد 35 مليون نقفال لتواقم دمار كم جرا اتامرا
1: دي مديريات من دفرا مشاركت في رارة عمار درسة لتحيبتهم ورات بواجب لأقودو كمسلح لو مسؤولة مكتب تعليمنا إلى مديريات معلمات بلالار أي شرحات دي بيوم دي بعصر سسن قطعت لأتفرروا زياد ألف وأكلم الدرساي ومسؤولينهم دي بحفزة ماي وتربت شتيل أجاي كمسلهما دي بدحان ترافيك وراتا سن لأقودو كمسلح لو تحبرام لدرسة بهب دي بالها بورأي لا تهيب التنورات بمسؤولينهم دي البيت مرحو ابنية تامة تسرقو لها كمسل هلو اندابرهو منفعت بزحيت كمسل ركبو منا شرحو اللي بشبه درسة كالعي درجة مديرية نعفة بمدرسين وسب مهنة حرس دي بلت مرحو اتحفزت ماي وتربط لركز وراتات عو تسرقو لها كمسل هلو وكيل ايرينا حبرام من مسؤولين استاذ جمع صالح بجهته 307 درساي دي بلا توزعوا دي بنقاط عند تفرروا لا تهيبتهم ورات بواجب لأقدوا وصرقوا لكم سلح لو شرحا إسراء وسام نايت في رارة عمار درسة من يوم 6 جولاي عند أنبتت مدى الثلاثة وسس أمعل تتلاله ليد كا حيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمنا وأكبر قبطعتو حق ولا متعديت بأكبر خارج إغنم زقمتو نرحب بكم. إسرائيل ولبنان دي بمدينة روما إيطاليا لوديه هدك سابع الدورة انبل فقريت كمسل تامات حبرا وكايل كل الدولة دي بات قدما النقاط اقل لتفاهم وكمسل ايك ادرو لتحبر هلام إلينا يوم 6 جولاي هدك التلالاي نايلا بزيرنوت أمريكا قدم إلا لقاب أسس دورة هدك كمسل توم أمور هلا إسرائيل ولبنان دي بيوم 15 جولاي دي بإيطاليا لوديه سوساي الدربت هدق فريقهم سل يتركم من نامه تقارير لفهم كل الا دوله دي بقى دم الا لوديه جلسات ديش اسرائيل من قبل لبنان اقل فقر ابطار وزبت هي اقل با والحركه حزب الله سلحا اقل تكره لا بدي بنقاط كم سل فاهميات للذكر منات اسرائيل دي لبنان تفررت وكاس قتل اللي ديش اقل لا تحليت حدد وكد اقل تنحكم سلطه تحبر سبت الليل بأوروت انكر فعاليات اتفاق مثل كريات سلح حزب الله لا تصابت تثبت الليتية بأوروت انكر لاتفاق بتمامة للسرقل لهالليت مقدرت حدد كمسلتا وقم حلام إسرائيل لا تباتها اتفاق ابتارو الزبط اند كيدت دي معساكر لبنان هجومات ودى كمسل هالليت ما تأمرا أرجنتينا وإكوادور من دفاع وتجارة لا لتركب دي بمجالات بزح بحبر إقل لقدمة لا قدر الاتفاق كمسل وضع حبرها الاتفاق ميرحت كل لا دولة مع لسس أوغست دي مدينة كويتو إكوادور دي بلا ودو هجي كل لا دولة مجالات دفاع وأمن إقل لترد ناي حبر تدريب عسكري ونظام قومات أمن إقل لدا كمسلتو دي بهدق واد حيام إنبال إلا أرجنتينا وإكوادور من منطقة دمانة تقل لركب قل السادة كمسل لأتامة وشرحة أمريا اللي كنا ديب انتو كل إلا دولة ديب سنة كل ألف وعسرة وحمس حد كل إيه بليون دولار لعلى متبادل تجارة ديب ما تصل السنة بزياد عزوف قل عابياهو كمسل قدمة ما شرحيا ديب تايلاند مدرسة بقب هجوم سلاح كفيف لهجوم لودالة بديبوم من لوحدة سبع نفر كمسل قتلو تأمرا إبلا ديب يومتي 7 أوغست لا جرى هجوم حوانيام لبديبوم زيا سلاسة جورحام سبت اللو عدد لما يتام قلي زيد كمسل قدر وقمهلا إبا هجوم أسك إلا لا ودي من ما يتأمرا ريم مداليت لا قباقلو قلق با كمسل قدر لكن سب مز أمن تايلاند حبرو لحالة باكسس تحقيقات ترود قبي كمسل حلامة لسب لسلطة أتأمرو كا حيسام أو حيسات ما تقبلتنا أخبار لساعات اندات ممنا إقل نسارح أرس أخبار ابتقمان اتمديرية الصنعفية قل لجان أريد محاضرة تهيئة

اللي بسداية حكومة مؤسسات عافية مدنية محابر بأفراد وجميع الشارك وديبو لإيلة كارم جهود وبديات أما دي بكل أكانا شغلا مع الجنيتا بأداليوت كما حزايا قلات بيا نعود تغلا باللي هي مستقبل أقمام ندمن.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات، برنامج كلب دحن تابع له لكم دي بكل أركان. نايم رئيسنا أهمية حليب أم تعافية جنا وكمسة لهم أقل أمه لخصصته قاشينا من أسبدالية أرطا حامد صالح تو حامد صالح دي بأسبدالية أرطا دارس ناي مراعية شافقت أو إمرجنسي وكمسة لهم آي سي يو مراعية تردد لا دارستو كدي بلا مثلنا أقل أمسة وأقل مجتمع نفعتو للبلو علم أقل هب من سامحاقنا بسميتكم نحمد دو انتم ما تلفونات كاتكم سل فتحنا عند اتصلكم أقل تشاركو عزومتنا كمسيت باكيتات. صالح حسن نايد حن متكا
1: مرحبا بك كرشوم مسا نايد حن تنحكم
0: دي بلا من متكا بدك ما نقل الحمد لك فتا لا أشكال اللي تصابت عليك ترد ووقت لي لهيبتو كاللي ما جزء من شغليات عند تبع عند تحصر كتلا من متكا بدك ما الحمد لك
1: انا ما دي بلي ما برنامج اللي لا بي تقدرت قل مثلكم قل هداك ديبا بعزمتكم وقل الحمد لكم وفتي
0: تمام اللي نايم رسنا حليب ام واهميته لا خصصته الا سامن الا من يوم حتى اسك يوم 7 اغسطس الدنيا تسامن حليب امتى كمنفعه حليب ام اقل لجنا من قبل اول لا تظبطه ومنفعته اقل لجنا بقلنا امتى
1: يا سلام ايوه كما الاسبوع اللي له اللي يولي حليب ام ومنافعته لا تحدق ديب وقت من حتى سك لت سبع لله وقت ايوه ديب احنا ما حتى كلاق اني بل حليب ام عم بلنده لينا وبزح منافعت بديبو قلا ام لقبا وقلا او قلا طف قلا القت قلا جنا كازانا تلي حليب ام ومنافعته نفع لبي لي لبي الكون مهمات نقط كوبان هليكو دي بقى الله رسو ومن لا ترفيهني من متنسياتنا سؤال توم قل لسه لو قادر نوضحات ان شاء الله بقدرتنا تا ازانا حليب ام ومنافعته دي بقول هدكتو كالي الحليب ام كفلت شقه دي بطبنا يا ام من كفوت لما تي قال معلومات قل هدك دي باتو كم انواع حليب ام هلا كفق بيتو للتهيب كالي قل لا ام منفع قل لي جنا هنا منفع كالي هنا ما مدرت ما تاكل صادفة دي بالاطبيوت كافي حليب قل يطبق اللجنة قل علقت ما تاكل صادفة وبعد ما أدوية هني أدوية مقل تنسى أبديبا ومقل إيه تنسى يبقى اللي قلن هدكتو وكالي هلي بآخر لا أطبروت مدولتو وكفق طريقة التطبر أبديبا دي بيقلنا غشتو كحليب أم اندهل أم أم بل اندهلينا مناسب طيب من قلقته قل لا قل لا قل لا القت لا تشك حليبته زي مثل زمن ونحن قلنا شكاين قدنا شركات هلايا لك لمادات لدي بحليب بأم لهلايا أقلو الفابريكا قادرة لكن كما نايلة طبيعتي قبيني عشان كده لمنافعة لنايلة طب لحليب بأم عبايتها قل لا كفلت شكا دي بأمك مدولتها اللي تعسر نفسه حكو طفلة تولد عندها ليه كلوت هرمونات نقولهم احنا مسؤولين من الشغل اللي توم الحليب قل تكري اوكسيتوسين وبرولاكتين هرمون نقولهم لا برولاكتين بدير قل تفرح قل فرى الحليب دي

0: بطب تلخدم اللي الجاهز وكل سيت كل قربتك هنا مثل ولادت اللي جاهز اللي هرمون اللي معناه مسؤول منا جهزته لا اوكسيتوسين بنقول له هنا لك العلقه الجنان وش طب تنكفق الابلو او بالطبيعه حقان بتا نفسه لو كد لهي كم تكرر وديو يبقى من نقطه كم تكرر لجينا كم نسالنا سي وديو ك كنا تولا لا تخلق مع ايوه اول تخلق حتى كالد يبقى الا انواع هلا كفوت حليب ام كفل تهيب طريقه بزحله لحيزت لكن الاول ايت لجنا دقري من نأمون السند من نطب دقري محافظة انت للناس الاول ايت تاتا ما كان حق ولا ما يتركبت لسيت ديب رضعت ديبات ودي الحليب من طب حلبه وقال لجنات حق كفوت هيبوت بردعت ب ايوه
1: يقدر
0: الاطباء حق يقدر ما ممكن تدعي في قبي يا تامه هني ممكن اكان بدا دي بلس بداليات ممكن لجنا اكان بعدنا نسو وكان حق حق
1: كان
0: ايوه
1: مراعي
0: كان مراعيات دي بنسو ممكن تحت ميزان حق قلت ولد اسك شويه على هي قبي كان بعدت دي بنسو تمام ممكن تحمم قبي كان دي بحليت من قبي بردعت قال نسو قدر ثالث قبع من قبه ثالث هيني لجنا ذاته ممكن من سيت بعدات ولا حليب دي بردعت انه وديك اللي ما قلن سو قدر
1: لما حقيت
0: ايوه ليه ما حقوي حليت لقبا وبعدها اشياء عشان الحيزه لكن لجنا من نطب دقري من اللي سحبه لا اقبو ليتو ك دي بالله لا سيت والدت معنا لا دي
1: بدول قلم
0: ايوه
1: بالضبط
0: طب دول قال عم بتبديبه مباشره حق ولا الطب حق ولا نبتوتو لا الحليب ما اللي تكره هذا ممكن لسه اوليت بكار قبت من قبل بس الف قال اول عادة تتبكر لين من قبل قال تاخر قدر الحليب لك الرايته سك 3 يوم ممكن 70 و 7 وكل ساعتات قلت تاخر قدر لكن ثالث او دق من اهل تتكالي والثالث وترابع ولدته وانا مباشر قلت كريت الحليب كل زمان ينسين ولد دول بيلاح لجنه و هتدو ولا ام بتوت الحليب ذاته اللي تكره قال لي اول شبيك تولا لمهمه بديب اول عي لا اول عي بتلا قبل لها بود ولا سلف ولا ناس ولا شبيك تولا مهمه بديب وبزح معدات ومعادنات بديب قال لي بلغه انجليزي معناها جولدن وايت اللي بيقولوا ما هي الكوليسترول اللي بيقولوا قال لي شبيك قال لي اول يقولوا ناس امن قبي بزح فائدات بديبه لهم قال الحمام لا دافع انتي بوديس بقول لهم هتوم هلا وديبو اها من حمام لدافعه كقوته قل لعبه بزح مادات بديبه بروتين نقول له مادات اللي ديبه لهم تا فجح لحليب اول هلا الشبيق ديبه تام اللي تركبه منه حسك 3 يوم 4 يوم 5 يوم اسكو الحليب لحبله اللي تقير ذاته ديب صعدا جايب قسي ايوه منه ادق قد ما زي مسلله مسله علقت يعني ايش مسله الانزيم لان ابرا الحقق مسله طبيعي كل وقته من خلقته الحليب اللي مسلم نت مزعزه نقل وقته ك دي بلي لا ساعات لا ديبن لا شبيك بزح منافت بديبو بروتين بديبو ذاته لا لطفلت العلقات لي بدي بالها شن كذا قلت تفقر هلا قلم من قبي انا تعليم ما حاجه ترى اول الافقر
1: العقاي
0: ايوه العقاي من قبي ذاته من تصبر لا شبيك تقول لها يودي ولا شبيك دون نسي العقاي ذاته لا دول افقر انه توت لا ساعدوك الفقر كبزح منافت بديبو لا شبيك كأنها تولى أولا تخلق معنا
1: تمام زال منافع دي
0: منافع
1: قل لجنا ميت لنفع كفوتو قل لعبة لصديو دي بحنقل لك با دي بعبوتو لأفكارو كفوتو لصديو
0: أيوة دي بالله عزي لك أنتي بودي سم اللهم النائم بحليب بشبيك عنده ودو دي بوت للتحلالفو معدات اللي هم معادنات اللي هو كالسيوم ومغنيسيوم اللي هم بلوم لك مثل شبيق تجنات ولد حلال فلو معادنات اللي هو لهم مادات كالي لاكتوز عينت بديبو تو لاكتوز معناها طبع من سكرته الا زي ما بديبو قال لها جنا دم وحدينا دم قليل امسي انه ريتروسايت لايف سبان بلوزب بلغتنا حكمنا هي تو ديبو قلت سبت ودا لجنا من حمام دافع قلو حسابنا حنقلنا معنوياتنا حنقلو كله الا انتي بوديس ولوم لوم بلو لينا مسلح شبيك مسلح حليب اللي دي يبسبت لحلفه حالة عبوت ناتهم نايم من قبي ومدافع الحمام لدافع لهم من قبي مسلهم تل تحاول دي بقول لهم مهم حاجاتهم كاري فيتامين اي مسل اللي شبيك تمنى اللي تحاول دي اللي شبيك تل لها فيتامين اي مثل الكوليسترول من بلو دي مثل ما ادت مثل من ام دي با جنا تحفل لهم لهم كلهم حاجات لهم مثل شبيك سبت مسؤول جنا ما بقسي ومن لهم تو قل لعبي قل دافع من حمام وفيتامينات قل ركب معنا
1: والله حنقلوك
0: ايوه
1: كفلت بدنا زادي بالله
0: زادي بالله كوجنيتيف ديفلوبمنت بهالمسلك مثل من حليب ام بيقول لها الكوليسترول بيقول لي لينا انتي بوديز لوم لوم بلوم من كل كي عملنا ام دي بها دي بها قلت حوله لا قل حسب ل لقدر بحالتنا تطورنا حنقولوا لك مثل لهم معادنات لهم معادنات قوي لو وفيتامينات ولا كله ايه اللي تطورنا معنا هلا قدد لهم ضعفنا ساعد فوق معنا كده الحاله
1: تمام جناها كافي حليب ركبها لما يكون كفت أمر جنا ولد كمبي لما بتحم باكل أجنيت لما مثلا إيه تأمرون لما بكى هلندا تبت تشغل سفرة هلندا تبت تشغل كجنا سنت أبا هلا وسن لتمون هلا قلت أمر كفت أمر
0: أيوة كبوتو قلمي نسأل كاهو يبلس يقول كا وحال حموم هلا ولا سفرات ولا تعامل يقدر انه بس انت ادم قلت اكد بدي بلسيت حتى طب كاف قلت ببديبه اللي كله يكفيه لا ولا كفيه هلا مو قلت عقم بديبه مسلكي مثلا خمس يوم حقبت حا خمس يوم حقبت حا لجنا ديبا معل حفازه اللي تقوله من قبي سكسس مرت لا شطرها هلا من قبي او شنقاد حفازتها قوله بهني السكسس مرت شيئين هلا حق شيئين هلا من قبي اللي كافي كافيه ولا بالاتو ما ممكن ابدا من ناحيه شنقن عقن هلا نازي ديبا معل اسرع 4 ساعات ديبو قل له حفازت لنايو او حفازتها قوله بهني شن ماي وشن كذا السكسس من سس مرت وتحت حمس السكسس مرت نبل منو وتحت شيئين هلا من قبل كافيه هلا سبب نايبو كاي برد اللي قلق بقدر كالي اي دول صادفوا ما جنيت نعيش لبكاي مجتمعنا بعنقور نقول له بعنقور لا ايد ولا بعنقور بعنقور سمع بجنايه بعنقور حمته بالاسيد لا يتودي الا مسا منا ابوينا يا اطببوتو بحكم منا كمال دقبا دي بحفز لا طفلت اب طبين دلا مثل لا حليب ابا علي حول ات شويه الا هو اللي لا معيد نايل يقدروني مطشوا مطقماطه صادف ديبو اسبازم من بلوتو ساعد في ديبو مقبي وجع ود ديبو قرجت ود ديبو الصبح مثلا ادي دي بعبي الصبح قنسكو وشويه كبج لا ود ديبي اللي بل لا جنهيني لحليب مسله طبين دهلا بواجب قبي حقوي اتيا قلا قلا افلط بكل اند اتيا هواك مسله اتا من قبي طوال لي سبب ديبو سبب بكاي يقول لك بقدر كازي حتى دي بقى قبوينا الى اطبي ود ديبو تتحفز بديبا كالي هيني كمال ابي الكوك عقن بس قلمي نسالته والبلسي طفلته هذا متعق انه حامس يوم سادس يوم بس حل من قبي ديب ديب معل من حمس السكسس مرت شين يا هلا من قبل منو العشين هلا من قبل اللي كافيته من ناحيه حليب يكونين الا تفجر شيء بد قلت حزيته سفره من سفره يكون بحالته منو وضحت كل ضربت او حتى مرت هنا من قبل اللي كفي هلا انا معنا هذه بأسره 4 ساعات حفازات أدا أحسن ذات وحفازات وهذا لما نقبل الحفازات تأكد دول كتريا تريا حمزة السكسس مرت أشتريا وغيرت قبل من قبل كفيه ولا قلت بالقدر كبل مع قنيت اللي قلت أمره تقدر له بكاي لسبب ميتو ياك ملا بيلكوك لا هواء سحب لك حمام قل هلا قدر يا مهيني اللي سبب اللي سفرة اللي قبل قدر ومن اللي والعل بكاي واصل هلا من قبل لكن دي حكمنا قلت أقرب بديبة ممكن شيء بتقول لك قدر حمام قل سادف قدر انتهابات الله وزحله
1: لا حاجه تتاكد بتا
0: بس لك لا حاجه تتاكد بيبا
1: كافي صوت ابكم هلا
0: كافي تطبكم هلا
1: ولا اتيكم ايها
0: ايوه وواجب اطلبت انه لا افلطب كل اتيام من قبي هوي الاتمس لاني اكثر تصادف ادي من قبي هتن يا لت احب حموم وجعل هلا دي بنقل لا جنا ادب فردت تصبط لا طب هتقول تبال حد وفردت تصبط وحاول اتديبه مثل الهواء عميتي يقدروني سر العميت اللي لا جنا الهواء اللي يقدروني طبيعي يكون لما سبب دي بوم سبازم سبب ديوه من هنا اكثر مرات.

مدم ناتران قدام شمون تنحسة لكع ساعة كلتن فرعان دحر قطري دقما حموس عاسة سلس تنحسة لكع ساعة أربعة دحر قطري مدب ناتران.

0: النهارده بس في تمرين زياده. اسمع عسكر شنو حاول
1: عبيس
0: دلايك زاردك تغرري خان
1: فاتني دلايك مالي
0: بقى مهو عبوي انها تزاربك خلو بزعب عينو من دقيقة حق زي تنقر عينو عينو حكمت لك هتنقره
1: بقى ليس انو بقى ليك نقره
0: بقى ليك نقرني نبال اسكي عينو مسولة داتي الرنادي تحتي اخرين تبلت وصادر خيواس تكسب لها
1: انت غمي دقف كغلافات شنو له انت تعي حسابي بالكني
0: حق ايا اتجعك حسن اي تعي حمو كيكم كاردو قد فوسد له
1: انت عايزي قبر كيري
0: تقبرد نبعلا بوينا دينك اسجيرك تردو
1: يا اسكباريا تاخلون نشو
0: زبلو نباك دفو نعي ملكا
1: بلي تتعوغي تليهم نوي حيك خونني
0: كم زي اجير كانت تتصانعي كاسي تعود قد تخون
1: صري وجا غلد الكفت لك عامل
0: عينو متلعيلا دا خبلنا عالكا دي
1: متغفت الاخر تي
0: وين قول انا نسخاني رانت هزخون سي
1: ها يعني جا غلد انت لك
0: مرح
1: انت تازعونا
2: بلخي هذا نجي سي نخيكم ها او غير نفط اخرى وحش

طيب تم وطابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريتريا، نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم دورة تدريبية بمديرية صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى داق حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته. تحرير 308 رهائن ظلت 16 في قبضة بوكو حرام بنيجيريا. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ بلاستي من جارتها الشمالية. إلى التفاصيل، نظمت في مديرية صنعاء في 5 أغسطس دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة ضاحية، وركزت على تمكينهم في معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية بما يساهم في إيجاد حلول فاعلة للمتنازعين ويجنب الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وأوضح السيد إرمياس حدقوم من مركز شرطة مديرية صنعاء الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها، أكد مسؤول الوقاية من الجريمة العريفة برهان هيلي أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءتهم. بدوره، أشاد قائد مركز شرطة مديرية صنعاء النائب الملازم كفلاي تسفي يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد القيم المجتمعية التي تضمن حلول مستدامة ترضي جميع الأطراف وتساهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها سمت توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح مطالبين باستمرارها. وتوجد 490 لجان صلح في 23 دار الضاحية بمديرية صنعاء. شهد إقليم شمال البحر الأحمر تخريج 163 معلمة.

جديدة الرياضة الأفضل، بعد إكمالهم برنامجين تدريبيين فأساليب التدريس استمر شهرا كاملا، وذلك في إطار الجهود الرامية لتوسيع خدمات التعليم التمهيدي. وضمت الدفعة الجديدة معلمات من مديريات أدوحة وغرورة وشعب وأفعبت ونفا، حيث تلقينا التدريب في مدرسة صابر الصابراء، وقدمت بالتعاون بين وزارة التعليم وشركائها في مجال التعليم. وتناول البرنامج التدريبي إعداد الخطط الدراسية وطرق تقييم الأطفال وإدارة الصفوف والأساليب التربوية الحديثة وآليات التعامل مع الأطفال، إضافة إلى التعريف على المشكلات التعليمية والسلوكية وأهمية تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع. وأكد مسؤول فرع التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن البرنامج يهدف إلى توفير فرصة التعليم قبل المدرسي للأطفال الذين لم تتح لهم فرصة الالتحاق بهذه المرحلة، داعيا المجتمع وأولياء الأمور إلى دعم هذه الجهود وتشجيع الأطفال على الالتحاق برياض الأطفال. من جانبها أوضحت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد أن تطوير قدرات المعلمين والحرص على إيجاد حلول للتحديات التعليمية يساهمان في الارتقاء بمستوى التعليم، مشددة على أهمية نقل المعارف والمهارات إلى الأطفال بصورة فاعلة وبناء جيل يتمتع بالثقة بالنفس والقدرات اللازمة لمواصلة مسيرته التعليمية. وتشير البيانات إلى أنه خلال العام الدراسي 2025-2026 تم افتتاح 225 مركزا جديدا للتعليم قبل المدرسي في إقليم شمال البحر الأحمر، ما أتاح لنحو 14,000 طفل فرصة الالتحاق بهذه المرحلة التعليمية. أوضح المدير الطبي لمستشفى عداقة حمص للولادة الدكتور داويت ستيفانوس بأن المستشفى علاوة على خدمات رعاية الحمل والولادة التي ظل يقدمها، أدخل خدمات إضافية للمساعدة في ضمان صحة الأم والطفل بفضل تزويده بمعدات حديثة وكوادر مهنية على فترات متتالية. وتشمل الخدمات فحص الكشف المبكر عن حالات السرطان عنق الرحم ومعالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالولادة ومتابعة نمو وتطور الخصوبة لدى الأزواج وإجراء جراحات ذات الصلة لتعزيز الخصوبة، بالإضافة إلى علاج الأطفال دون السن الخامسة. وأفاد الدكتور داويد أنه تم التعامل مع 1208 حالة ولادة في المستشفى خلال النصف الأول من العام 2026، بما في ذلك أكثر من 340 عملية قيصرية، مضيفا أن معظم هذه الحالات كانت قادمة من مديريات تقع خارج مدينة أسمرة، ما يدل على تنامي الوعي بأهمية الولادة تحت الإشراف الطبي. وقال أنه بهدف رفع الوعي العام حول خدمات الرعاية ما قبل الولادة، سيتم توفير خدمات طبية واستشارية للفتيات والأزواج الذين يعانون من مشاكل في الخصوبة، بالإضافة إلى فحوصات الكشف عن سرطان عنق الرحم، حاسًا الأمهات على مراقبة سلامتهم وسلامة أطفالهم باستمرار وطلب الرعاية الطبية الفورية. وأخيرا ذكر أنه بفضل توفير الكوادر المهنية والمعدات الكافية انخفض عدد النساء الحوامل المحولات إلى مستشفى روطة الوطنية المرجعي للولادة لتلقي خدمات متقدمة، مضيفا أن الأطفال الذين يولدون في المستشفى يتلقون جميع أنواع التطعيمات قبل الولادة وبعدها. ويقدم مستشفى عداقة حمص للولادة خدمات الولادة وتطعيمات الأطفال دون السن الخامسة وخدمات ختان الذكور و14 نوع من اللقاحات وخدمات الصحة الإنجابية. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف عمل الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من العام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش رايان دارنيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المؤسسات المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 ملايين نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها وخالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبتت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار أن الرقابة في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محلا لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول تقرير أوضاع الحرائق في الإقليم موضحا أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية.

قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهينة اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 16 في ولاية كوارا والنيجر في أقصى شمال البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد نفذها فريق أمني مشترك وفق ما أعلن الرئيس النيجيري بول أحمد تينوبو. وقالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته أن القوات حررت 163 شخصا خطفوا من بلدة وارو بمنطقة كيامي بولاية كوارا تقع على أطراف محمية بحيرة أوكوانجي الوطنية، إضافة إلى 145 آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزون منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلح من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحد من أكثر الهجمات الإرهابية الدموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اختطفت الجماعة عدد غير محدود من الأشخاص من قرية كواساندواغي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها راح ضحياتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال الفارو بيز وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي والشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة السورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة التي استهدفت العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دولة تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة حيث قطع امدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بلاستيا واحدا على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن الصاروخ أطلق من منطقة وانسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد من الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسبا لأي عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبارا صاروخيا بلاستيا تكتيكيا ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون. وصل رئيس حكومة ميانمار مينغ أوانغ ميلينغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مينغ أوانغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلندي ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، زي توقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنطوين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعمل على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع جانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. عناوين النشرة مرة أخرى. تنظيم دورة تدريبية بمدرسة عفل لتعزيز تسوية النزاعات. تخريج 163 معلمة لتعزيز خدمات التعليم التمهيدي بإقليم شمال البحر الأحمر. مستشفى داقة حموس للولادة يعمل على توسيع خدماته لضمان صحة الأم والطفولة.
تحرير 308 رهائن ظلت 16 في قبضة

Boko Haram bine geriye. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخا بلاستيا من جارتها الشمالية. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

سلامت انا تقبلوا فنون عم مقتال تركو زهور كنت عزبت نهامي وعلكم فرق مع التنفر انا قيلو نلومي عربي شو عاد تنحسس تلالو هاجراون هاجراون زينا تتحزلكم قريبا زلوه في المنظومي نمقتالكم بخبر نعدمكو باندرست زينا فيلم اب نوزو بس نعفن شما قلت عرقي اب سرحم زحب زوما سمرو توهيبو أنفر حقن سرعة زوا ماكل تحسب حقاقات من رحيتات من مكتاك وتصراو سرعة كايدا الله أبي زوا قاش واركا بسنة ممر نخسل قنات سنحال علي شد الشميت ممهران قدمة مرتة مرغان President Trump America حصلت تتوقس تقات إنوا خمز اللون زل حاخو حبريتا عدو طاو من لاش هيب اللون كاترن سعود عربن أبد حنفني كل ساو تعد زتوكورن أي مرد دعم زكرة فراري مان

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دورة تدريبية في صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات، تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط، تخريج أكثر من 600 معلمة للمرحلة التمهيدية في القشبركة، تحرير رهائن بنيجيريا ظلوا 6 أشهر في قبضة بوكو حرام، واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. كوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. أهلا بكم مشاهدينا. نظمت في مديرية صنعاء في 5 أغسطس الجاري دورة تدريبية استهدفت لجان الصلح بهدف تعزيز قدراتهم في تسوية النزاعات والخلافات المجتمعية بالطرق الودية. وشملت الدورة أعضاء لجان الصلح العاملين في 23 إدارة ضاحية، وركزت على تمكينهم من معالجة النزاعات بالاستناد إلى القيم المجتمعية بما يسهم في توفير حلول قريبة وفعالة للمتنازعين ويجنبهم الوقت والتكاليف المترتبة على اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية قضاياهم. وضح السيد رمياس حدقوم من مركز شرطة مديرية صنعاء الذي قدم المحاضرة أهمية تعزيز معرفة لجان الصلح بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند التعامل مع القضايا، داعيا إلى التمييز بصورة واضحة بين القضايا المدنية والجنائية. من جانبها أكد مسؤول الوقاية من الجريمة العريفة برهان هيلي أن أعضاء لجان الصلح يؤدون دورا محوريا في احتواء الخلافات المجتمعية وتسويتها بصورة عادلة، مشيرا إلى أن مثل هذه البرامج التدريبية تعزز من كفاءاتهم. بدوره أشار قائد مركز شرطة مديرية صنعاء النائب الملازم كفل تسفاي يوهنس إلى أن الصلح يمثل أحد أهم القيم المجتمعية التي تضمن حلولا مستدامة ترضي جميع الأطراف وتسهم في إزالة أسباب الخلاف وتعزيز روح التآلف والوحدة بين أفراد المجتمع. من جانبهم أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية الدورة، مؤكدين أنها أسهمت في توسيع معارفهم وتبادل الخبرات المتعلقة بآليات الوساطة والصلح، مطالبين باستمرارها. وتوجد 490 لجنة للصلح في 23 إدارة ضاحية بمديرية صنعاء. أكد فرع القانون والنظام بالإقليم الأوسط أنه كثف أعمال الرقابة والتفتيش خلال النصف الأول من عام 2026 في إطار الجهود الرامية إلى الحد من مخالفات القوانين واللوائح. وأوضح القائم بأعمال رئيس الفرع المفتش أرايا دانيو أن حملات التفتيش التي نفذت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 شملت مكافحة التجارة غير القانونية ومراقبة السلع منتهية الصلاحية وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب متابعة أعمال البناء المخالفة للقانون. وأسفرت هذه الحملات عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق المواساة المخالفة وفرض غرامات مالية بلغت في مجملها نحو 8 ملايين نقفة. وأضاف أن الجهات المختصة اتخذت أيضا إجراءات مالية وإدارية بحق عدد من المنشآت التجارية التي لم تجدد تراخيصها أو خالفت ساعات العمل المقررة، إضافة إلى مخابز لم تلتزم بالأوزان القانونية أو بمعايير النظافة، وكذلك مؤسسات لبيع الحبوب ثبت قيامها برفع الأسعار بصورة غير قانونية. وفيما يتعلق بتطبيق قرار حظر استخدام وبيع الأكياس البلاستيكية، أشار إلى أن الرقابة

في هذا المجال تواصلت بصورة مكثفة، حيث تم خلال الأشهر الستة الأولى من العام ضبط 40 مؤسسة بحوزتها المادة المحظورة، إلى جانب 15 محل لبيع اللحوم ارتكبت مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. كما تناول التقرير أوضاع الحرائق في الإقليم، موضحا أن النصف الأول من العام شهد 54 حادث حريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بأكثر من 35 مليون نقفة. في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة التعليم من خلال توسيع خدمات التعليم التمهيدي في إقليم الكشبركة، تم تخريج أكثر من 600 من المعلمات الجدد في الخامس من أغسطس الجاري، وذلك بعد خضوعهن لتدريب على التدريس استمر الشهر في مدرسة جونية الداخلية. وقال مدير مدرسة جونية الداخلية الأستاذ كبرومس مروم أن هذا هو التدريب الذي يجمع بين الدروس النظرية والتطبيق العملي، وهو الثاني من نوعه، مشيدا بالمتدربات لما أبدينه من اهتمام وتفان. وصرح الأستاذ مسفن محاريب مسؤول وحدة التعليم عن بعد في وزارة التعليم بأنه تم إنشاء مراكز تدريب في جميع أنحاء البلاد لتوسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وتعمل في التدريب والتأهيل. من جانبه صرح السيد ياسين محمد مسؤول فرع التعليم في إقليم الكشبركة بأن عدد مؤسسات المرحلة التمهيدية في الإقليم قد ارتفع من 155 إلى 438 مؤسسة، أن أكثر من 27 ألف طالب يتلقون الخدمات فيها، وقال أن جهودا تجرى لزيادة عدد المؤسسات إلى 630 وعدد الطلاب إلى 39 ألف في العام المقبل. وقال حاكم إقليم الكشبركة السفير محمود علي حروي بأن برامج إنشاء مؤسسات المرحلة التمهيدية وتدريب معلمين جدد قد بدأت العام الماضي، معربا عن شكره للمؤسسات والأفراد الذين يساهمون بشكل كبير في توسيع نطاق خدمات التعليم التمهيدي وزيادة أعداد الطلاب. وقدم المتدربون في حفل الختام معرضا يعكس منهجية التدريس في التعليم التمهيدي. نظمت لقاءات في مديرية حلحل في الفترة من 27 من يوليو المنصرم إلى 5 أغسطس الجاري لمناقشة دور المجتمع في تطوير الخدمات الاجتماعية. وعقد مدير المديرية السيد جرماتون أبرها اجتماعات مع الأعيان وممثلي السكان لمناقشة الجوانب التي تساعد الشعب على استخدام مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي يجري إنشاؤها تباعا بالشكل الصحيح وتضمن استدامتها. وأشاد السيد جرماتون بدور السكان ومساهمتهم في برامج التنمية والأمن، وحثهم على متابعة تنفيذ البرامج المخطط لها على النحو السليم وتعزيز فهمهم المشترك لتعظيم الفوائد المرجوة منها. من جانبهما اقترح السكان عقد مثل هذه اللقاءات والمناقشات بصفة دورية وترقية مركز ملبسو الصحي ليصبح مستوصفا صحيا متكاملا وإصلاح طريق كرن أصباط وغيرها من الآراء. أوضحت مسؤولة مكتب التعليم في مديرية مندفرة الأستاذة بلالي الرأية بأن المشاركين في حملة الطلاب الصيفية التنموية يواصلون تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة، وأشارت إلى أن أكثر من 1200 طالب ومشرف يشاركون في البرنامج موزعين على 16 موقع، حيث ينفذون أنشطة متنوعة تشمل حماية التربة وحفظ المياه وقرص الأشجار والمساهمة في برامج السلامة المرورية. وأكد المشاركون أنهم يؤدون المهام الموكلة إليهم بروح معنوية عالية وتحت إشراف المعلمين، مشيرين إلى أن البرنامج يسهم في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي إلى جانب اكتساب خبرات عملية تعود عليهم بالنفع. وفي السياق ذاته يواصل طلاب المرحلة الثانوية في مديرية نغفة تنفيذ أنشطة مماثلة بإشراف المعلمين والمرشدين الزراعيين مع تركيز خاص على أعمال الحفاظ على المياه والتربة. وأوضح أحد المشرفين الأستاذ جمع صالح أن 370 طالبا يشاركون في مواقع العمل المخصصة لهم وينفذون المهام المقررة وفق البرنامج الموضوع. يذكر أن الدورة 28 لحملة الطلاب الصيفية التنموية انطلقت في 6 يوليو المنصرم وتستمر لمدة 36 يوما. مشاهدينا، نشرتنا على تواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلنت نيجيريا تحرير 308 رهائن اختطفتهم جماعة بوكو حرام قبل 6 أشهر في ولاية كوارا والنيجر في أقصى شمالي البلاد، وهي أكبر عملية إنقاذ في يوم واحد ينفذها فريق أمني مشترك وفق ما أعلنه الرئيس النيجيري بلا أحمد تينوبو. قالت الرئاسة النيجيرية في بيان نشرته أن القوات حررت 163 شخص اختطفوا من بلدة وورو بمنطقة كاياما بولاية كوارا، تقع على أطراف محمية بحيرة كاينجي الوطنية، إضافة إلى 145

آخرين من ولاية النيجر المجاورة، وهي ولاية تقع شمال نيجيريا وتختلف عن دولة النيجر المجاورة. وظل المختطفون محتجزين منذ فبراير الماضي بعدما هاجم مسلحون من جماعة بوكو حرام بلدتهم وقتلوا ما لا يقل عن 170 آخرين في واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية خلال العام الحالي. وقبل شهر من الهجوم اختطفت الجماعة عددا غير محدد من الأشخاص من قرية كاسوان داجي في ولاية النيجر المجاورة، كما استهدفت في هجمات لاحقة قرى عدة في المنطقة نفسها وراح ضحيتها عشرات القتلى. أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة تستهدف وزير القوات المسلحة الكوبية الجنرال ألفارو لوبيز ميرا وسبعة أفراد آخرين وخمسة كيانات مملوكة للدولة بزعم تعاونهم العسكري الخارجي وشراء الأسلحة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: هذه الإجراءات تستهدف كيانات مملوكة للدولة ومؤسسات عسكرية ومسؤولين في وزارة القوات المسلحة الثورية ممن انخرطوا في تعاون عسكري خارجي وشراء معدات عسكرية مخصصة للنظام الكوبي. وتتهم واشنطن الكيانات المرتبطة بالدولة والتي استهدفتها العقوبات الجديدة بمساعدة كوبا في الحصول على أسلحة من دول تعتبر معادية للولايات المتحدة بما في ذلك الصين وروسيا. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كثف الضغوط على كوبا في الأشهر الأخيرة، حيث قطع إمدادات الوقود عنها وهدد بالسيطرة على الجزيرة، وحذر خبراء أمميون من أن العقوبات الأمريكية قد تدفع كوبا إلى انهيار شامل. أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً واحداً على الأقل قصير المدى باتجاه بحر الشرق. وأوضحت الهيئة في بيان أن صاروخاً أطلق بمنطقة وونسان الساحلية شرقي كوريا الشمالية، مشيرة إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت لم يتضح بعد. وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي عزز إجراءات المراقبة والاستطلاع تحسباً لأي عمليات إطلاق إضافية، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية ومواصلة التنسيق الوثيق وتبادل المعلومات ذات الصلة مع الولايات المتحدة واليابان. ويأتي هذا الإطلاق بعد أكثر من شهر على آخر تجربة أجرتها بيونغ يانغ في 25 من يونيو الماضي، وشملت اختبار صاروخ باليستي تكتيكي ومنظومات جديدة لإطلاق الصواريخ المتعددة إلى جانب أسلحة أخرى، وذلك بإشراف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وصل رئيس حكومة ميانمار مين أونغ هلانغ إلى تايلاند في زيارة رسمية قد تمثل خطوة مهمة في مساعيه لاكتساب الشرعية السياسية. وتشمل الزيارة الرسمية التي تستمر يومين للرئيس مين أونغ اجتماعات مع رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيركول ومسؤولين آخرين في مقر الحكومة، إذ يتوقع أن يوقع الجانبان عدة مذكرات تفاهم. وأكد رئيس الوزراء أنوتين دعم تايلاند لتعزيز تعاون ميانمار مع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشدد على أن البلدين يدخلان مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية. وأوضح أن تايلاند وميانمار ستعملان على تعزيز التجارة وتوسيع التعاون في مجال الطاقة وتوطيد الروابط الاقتصادية الثنائية. ووقع الجانبان أيضا مذكرة تفاهم بشأن التعاون العمالي. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام لكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. دورة تدريبية في صنعاء لتعزيز تسوية النزاعات. تكثيف الرقابة للحد من مخالفات القوانين واللوائح بالإقليم الأوسط. تخريج أكثر من 600 معلمة في المرحلة التمهيدية في القشبرقة. تحرير الرهائن بنيجيريا، ظلوا 6 أشهر في قبضة بوكو حرام. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين عسكريين كوبيين. وكوريا الجنوبية ترصد إطلاق صاروخ باليستي من جارتها الشمالية. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: نتكلحا وي
1: يوناس كم علمنا نخون دي تحساس باخر نحنا خابزا عمي واتفالينا كنبراين خلنينا يوناس قلا يوغينا خنبر مارتكوي
2: حكو لاس ودي يوناس ودي إذا أم ولا دا أفري أوهد يخون نبر صعمنا كن حديرنا ينفلتنينا
1: أبزي زحايا لازم وصلوا دلاي زقورن حق معامو قولك أنا صابزينا قصولو كيسي بفتقتن بحيلن حيال كتكون زقد الزبن زيد ما ابني اتتحايزنا ترحينا خون سكرون نخل يوناس هجون نزا أم هيوت دمنا نرهاتنا ننخفلنا كن حلوان كن المعان كن قددنا مخنياتو
3: نارنا نهبن زينا اخنا نقدلن

تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وجمعة مباركة عليكم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج ألو دبي، وعلى الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. اتصل بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم. كالعادة عندنا مختلف الأغاني والألحان العزبة، إن شاء الله تعجبكم. ونتمنى أنكم تتصلوا بينا على أرقام هواتفنا الظاهرة على أسفل الشاشة وتشاركوا معنا في حلقة اليوم. حنكون في انتظار إهداءاتكم واتصالاتكم إن شاء الله. سلام كميك أني هم زخبركم من زخبركم أنت خطأت التمدب التلفزيون إيرترا بفليد ما تخطأت التمدب هلو دبايوة كم وتر جمعة مدبكم مدب هلو دبايوة بقطة كاب تلفزيون إيرترا إن حيزنا لكم قريب نازل لنا مكة تطالكم بخبر إن دعدمنا استفل علي ودر فتات حيزنا قريبنا لنا دسكب لكم تسفان قبر نيلم معانتي مخفتي تمدبنا لنا مريد نيازل لنا نيد متزاوية ما نقبر ميكايل باريا مخفتي تمدبنا هتكون يا مالتيو كم وترو بزن أب موسكو تلفزيون نازل رأيهم زلو أوتسات تليفونات نابلكم دويلكم أب مدبنا كتساتفو بخبرين دعدمنا نهي ما نباري أدر في سمينا هن من لسينا مسانا تنحو السادة المشاهدين أولى أغانين حتكون أغنية للفنان المخضرم يمان قبر ميكائيل باريا. خلونا نسمعها مع بعض ونرجع.

0: كنا مع الفنان يمانة قبر ميكائيل باري. أسعد المشاهدين ونرجع لاتصالاتكم. عندنا أول اتصال خلونا نستقبله. هلاو.
1: هلاو، السلام عليكم سعادة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة سعادية.
0: الله يبارك فيك يا رب. من قبل؟
1: شكرا سعادية. محمد نور من كرن.
0: أهلا بك يا سعادية، تفضل حبيبتي.
1: مرحبا حبيبك. أول قلب على البيت محمود عمر.
0: تمام.
1: وقل حواتي بقلد على اللياك خديجة محمد نور مثل طيب. بيسع عمر عثمان وخالد والداه يا رب كان شهلك بولهم.
0: تمام إن شاء الله. طيب
1: وحاوة حكي مثل جنيتا حاوة محمد نور.
0: تمام.
1: أيمن بشار سوسن زندوبة.
0: تمام.
1: وعمة جمعة جمعة محمد باقل.
0: تمام.
1: وقلت هوية محمد ومهند ومروان ومنال وحمد نور وزينب ومشاعر.
0: تمام.
1: وقلت ولاد عمر هوية يعني منال تيسير ومنى صابرين وصابر.
0: تمام.
1: وقلت حجة دي أسمر الهليت فاطنة محمد نور مثل والدة ماجد وسلمة وحناء.
0: تمام.
1: وقلت حوية دي بسعودية الهلو عمر محمد نور إدريس محمد نور.
0: طيب.
1: وروبا هلا حسين محمد نور.
0: تمام.
1: وقول أولاد حوية عبد الرحمن.
0: تمام.
1: عبد الرحمن عمر وحسن.
0: طيب.
1: وقول ود حتي بسعودية هلا هي يعني إبراهيم شريف ودي بقان دي بليبيا هلا هي يعني دي إبراهيم دبي.
0: تمام.
1: وقول ولد حتي مصر بهليت جهان أكرام عبد الله مصر جنيتا بطولة حمودي صدوحي.
0: طيب تمام.
1: وقل ولد حجي دي بوغاندا الليت.
0: تمام.
1: مثل بيسا مثل بيسا بيسا خليفة.
0: طيب.
1: جهاني جهون.
0: تمام.
1: وقل ود أبويا دي بتسني لها الله يعني حاوة بكر سيتو وخجوت وجمال.
0: تمام.
1: ومازن.
0: طيب.
1: وقل كم من بايتي وجيران كله بلد ماني دقلبي.
0: شكرا حبيبتي. شكرا سعدي، الله يخليك وجمعة مباركة. شكرا لك.
1: الله يبارك فيك حبيبتي. الله يبارك فيك. شكرا. شكرا انت ما وديتي لك حلاله فتنه كمان. شكرا.
0: شكرا حبيبتي، الله يخليك. شكرا لك. مرحبا. كمان تليفون لا تنهلو.
2: هلو.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: ايرني شعبان كاركوتا
0: كم يوعيك ايدن
2: بحمدي سعاده كم يكنه
0: الحمد لله طبق كم يكني هالسخي
2: يا غير ما
0: تكون كرم خمي الله
2: سلام كل صبور
0: مهاني ما يهدي النعرف. إن شاء الله خمتيو حرايد حبيبتي تفضلي.
2: هراي مجمرتا نخور فريزنتي شاسع فوركلي.
0: هراي
2: نخورات أدميهم سويهم تزرعهم قريبهم أم كل خان هاجر زركوبو إتراويان بمولهم.
0: تمام. هراي
2: أبدك دلو أوشتي دلو أو هاجر مكل خان زركوبو نقول لهم سلام كل ذلي.
0: تمام. حراي
2: كاسيلة عبارات متحيقة سلاسة شو عسن سلام كل ذلي.
0: حراي
2: ونا عبارات شاي زريا زلو بسوا زلو عبزلو خونا حجر زلو سلام كل ذلي.
0: تمام. حراي
2: مقطال ميئل ودي.
0: حراي
2: سلام.
0: حراي
2: عمو بعدي نتيرونا نمركب سلام أم سلام رفعيني مصور دا فيرمون.
0: هراي
2: او حد زرقوي حواسي بمولهم منزوة سرجاء عبد مشنطو.
0: تمام. هراي
2: حواسي سلام كل دلي.
0: هراي
2: ودا حسي نعلت واحد ساعتي الفيلان زعصر محاري يمانا زبهال
0: هراي
2: داما خولي دلي.
0: تمام. هراي
2: اتلاه نبومول وزبها يكوتا سلام كبير دلي من نبي حافي سلام مسدكا.
0: هراي
2: ورابسي نمحازسي.
0: تمام. هراي
2: نبومول وزب يسرع عبدقنا وزعب زولو سلام كبير دلي.
0: هراي
2: سعدي نعاقي نمسارك تفي نزابك زم حلالة سنة سلام كبير دلي.

0: يغني لنا إيد، كلهم سمعوا خلو يغني لنا إيدن.
1: هاي
0: مرحبا
1: شكرا
0: حبيبتي أنا، شكرا.
1: لك.
0: مرحبا كمان تليفون لتنا. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: أغنيتك
0: مرحبا.
1: تعبين داعي أخبرت من بسكو
0: أخبرت كمي وعلكي
1: داعي نعمل
0: بس. الحمد لله، تفضل حبيبتي.
1: هاري مرحبا هاري كدامي أبي سواد رسد نبي ثلاثة بعثين جريا
0: الرأي
1: سناي تجاي هاي لي
0: تمام.
1: كم أول أبجر من رسد حفير قاط من قصو
0: الرأي
1: نسودا سعره جر مريم
0: تمام.
1: كم أول بعديتها جر مريم
0: الرأي
1: أبجر من ركبها حوي من بيتها من قصو
0: الرأي
1: أبي واندا تركب بعد بيته مني ولا وشي وشينا مزغيتا
0: هالراي
1: كم اون ابي جندا زركبا يحواتي
0: تمام.
1: جنة منقصو مثل بعض بيتا موسي
0: هالراي
1: يرتالي منقصو
0: هالراي
1: ابي كم اون ابي اغربة زركب حوي مثل الى منقصو
0: تمام.
1: نس سبيتو مثل دقو
0: هالراي
1: صاروا مثل الى بلين مثل
0: هالراي
1: كم أول معهم؟
0: يا أني أنا أخبرت شكرا.
1: هاي بسرة لها علينا بملؤوا هزوي إرترا وربطنا
0: هاي شكرا أخبرت يا أني أنا بتعمين أنا مسجنك. هاي هلو معلش هلو هاين بارز خبركم. هلو هاين بارز خبركم تعذبتنا نبزا قطيلة تسعب زلا درفي أحب لكم كساب تليفوناتكم زمت أنا مالتي قطيلة تسعب درفي نايد مزاوي الأمين عبد اللطيف درفي بقوم قطيقري أحد قول مالتي حابير نحن سمعين هم لسكم بنا مسانة ترحو.

واجلي واتكدولا من ده سمعكم مسؤولة عيانة بولا ولبزولا توعد وكدا انت حللا سرايا تا توبا.

ريحه وتكدولا من دسه معكم مسؤوله عيانة بولا ولبو زولا توعد وكدن حللا سرايا ذات

0: وعلكة.
1: صباح الخير منير، كيف تسالي بابلين؟
0: هالراي تفضل منير.
1: مرحبا، انا غبر برزان في ساعة فورتي.
0: هالراي
1: فما هو انا
0: هالراي
1: ساقي مستبيت ناسنت
0: تمام.
1: عبد الله ابراهيم مستبيني سبيتو
0: تمام هالراي
1: رزنا حوصا مستبيتو رهوا تخلي
0: هالراي
1: عميد بكشو مستبيتو كميت
0: تمام
1: مدى ياسو مستبيتو
0: هالراي
1: إما ياسو هو درس زرقة مشيل سا هاي اللي سبيتو
0: تمام هالراي
1: قومون مونو هزي بابلون تسني
0: تمام هالراي
1: معاكن مسار عطان
0: يأني لنا منير. شكرا منير بتعمين أنا مسجنك.
1: عفوا عفوا عفوا عفوا
0: مرحبا شكرا لك. كمان تليفوناتنا. هلو هلو دبي ومرحبا. مرحبا من قبل كم يوعيلكي؟ الحمد لله حبيبتي أنا تفضلي. هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي هالراي تمام هالراي تمام
1: معهم
0: هالراي يأني لنا. شكرا حبيبتي يأني لنا. مرحبا هالراي هالراي تمام هالراي سمعوا كله وكلهم يغني لنا. شكرا مرحبا شكرا لك هالراي بعد ظهركم تعذبتنا تليفونكم كسب زمتنا مزاقط إلى تسعب درفينا حابيرنا ويك أخن سمع مالاتيو نايد متزاوي تسفاي محارف هيرا درفي أحد قول مالاتيو زاقط إلى تسعب بس تليفون مزياتنا اللي مجمع ريح نقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبي ومرحبا. مرحبا
2: هلو
0: هلو سمع كل من قبل
2: هلو ماما تجي
0: هلو تليفون
2: ما كنت متابعة
0: من قبل مجمريا
2: يعني دانيل
0: هالراي يعني تيك تلفزيون تلها كاب أرحى أمه قتل حبيبتي أنا. هلو
2: هلو
0: سمعني اللخي يانيت؟
2: ايه؟
0: سمعني اللخي؟
2: ايه؟
0: هالراي حبيبتي أنا قتلي.
2: ايه؟ متجر؟
0: هالراي؟
2: ماما متجر؟
0: هالراي؟
2: ما كنت تبعي؟
0: تمام؟
2: لحد نسبتكم؟
0: هالراي؟
2: مثلات
0: هالراي
2: مديات
0: هالراي
2: موكولين
0: هالراي
2: ماما رجالين
0: تمام
2: نزلنا
0: هالراي
2: نتعرف كم كلهم
0: هالراي
2: نعرفها
0: هالراي يأني لنا يعني تي يأني لي. شكرا
2: يلا
0: هالراي مبار تليفون الله تنام تلان تزي تقاقي. هلو هلو
3: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: كم يوعيلك صعب
0: تبو الحمد لله. كم يوعيلك عمر الجي
3: غلاب
0: مرحبا أستاذ تخلقاب. كم يوعيلك
3: بحب غني غزمين لهم
0: تبو الحمد لله. كم يكأني خم
3: بحبنا هالراي مرت له
0: طوالي
3: هالراي نحوينا مرايله مصدرو
0: هالراي
3: ንበዓልቲ ቤተዮ ወይዘሮ ትራ

0: كنا مع الفنان تصفيق محارف حراس هذا المشاهدين، ومنه حنرجع لاتصالاتكم زي ما قلنا سابقا. نحن معكم على الهواء مباشره من الفضائيه الاريتريه وحلقه من حلقات برنامج الو دبيوة. اتصلوا بينا على ارقام هواتفنا الظاهره على اسفل الشاشه وشاركوا معنا في حلقه اليوم ان شاء الله. وخلونا نستقبل اتصال. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبيوة. مرحبا.
1: هلو
0: مرحبا.
1: انا ميلتين
0: ميلتو خمي وعلكي
1: بالضبط. عاد حارتي
0: حبيبتي انا، تفضلي قتلي.
1: سلام كيف بدالي؟
0: هالراي طوالي
1: نبي ولادي يوهانا استقال سنبت
0: هالراي
1: عزيزة فقرون زخبرون
0: هالراي قتلي هالراي
1: اسوا قابل
0: هالراي
1: نخوي بعد بيتي أبي سخستة
0: تمام
1: نخواتي ميكال يوهانس أربع سنوات غمت
0: هالراي
1: صانت يوهانس أب دوس تغمت
0: هالراي
1: لاميك يوهانس أب فرانس غمت
0: هالراي
1: نار مرحوي يوهانس
0: هالراي
1: مصدقو
0: تمام هالراي
1: أوفير أوبير أورا
0: هالراي
1: نخدم سي عمر عايز سيد وعالو كأخ مسكنا مدري
0: هالراي هالراي ميلتو يأني لنا. شكرا حبيبتي انا وقعك وسكها وقعك عكي. شكرا. مرحبا. كمان تليفون لتنا. هلو هلو هاراين بارز هابركم تعزبتنا كمتي أغادي منازب لنا يوم مدبكم مدب هلو دبي وبقطة كاب تلفزيون إرسرينا حيزنا لكم قريب نازل لنا استفالة ليو درفتات حيزنا لكم قريب نال لنا كم توتر ونقبرو مالتيوم نقرب لكم زلنا تحستو دسكب لكم كتعقبو تسفان دا قبرنا تليفونكم كاب زي مدزقنا نبزاعتي لا تسعب زلا درفي أحب لكم درفي بوان قصاهون هيدم تزاوي أحمد منصور تخطاتي لنا كم نلسكم ينا مالتيو مسانا تنحو سادة المشاهدين. يبدو أن حنخرج فاصل غناء أغنية باللغة السهل للفنان أحمد منصور. خلونا نسمعها مع بعض.

0: من الفنان أحمد منصور. السادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: سلام سعد، كيف عيلكي؟
0: تبا الحمد لله، كمية وعيلك السخي؟
1: إيجابي المسكن الحمد لله.
0: تبو من قبل؟
1: يوريت بهالك بسمرة، يوريت نجشة.
0: هل رايودي حبيبتي تفضل أطلي.
1: هل رايد مجمرتان خبور بريزيدنت إساسة فوقي.
0: هل راي؟
1: أتسئلان حالتات مثل خالي إرسا.
0: تمام.
1: المغطى نخبر بعد بيتي يوهان مصدر أي.
0: هل راي؟
1: لديك أي بيتانيا ديميانا.
0: هل راي؟
1: نبوي أبو عرزة زركبة بوي من قشات سبا مريم.
0: تمام.
1: نحواتي سمهار سايمون.
0: تمام. هل راي؟
1: روف مس بعتي بيتو ليديا مصدقو نبي ناهير ميلاهير.
0: تمام. هل راي؟
1: عمل الفراز ركب حوي موسى.
0: هل راي؟
1: مس بعتي بيتو داناي مصدقو.
0: تمام.
1: هل
0: راي؟
1: ماريكوس.
0: هل راي؟
1: حفتي درختي مس ولا أريم.
0: تمام.
1: عبس مرات ركب حفتي إرسا.
0: هل راي؟
1: مصبع البيتا برهانة مصدقاء.
0: تمام. هل راي؟
1: يافيت.
0: هل راي؟
1: عبس مرا تركب حماتي هيوت.
0: هل راي؟
1: مع عالسي جنت.
0: تمام.
1: عزيز زرعي.
0: هل راي؟
1: مصدانة زرعي نبايت زرعي.
0: هل راي؟
1: عبرهت مسودة ساميل.
0: تمام.
1: أب أنغولا زركب حوي بينا من قشة.
0: هل راي؟
1: أب أغواندا

0: ትርከብ መዓልተይ ቅሳነት ዘርኣይ
1: ተማም
0: ኣብ ኡጋንዳ ትርከብ ሓትነይ ብሕማም ኬዳ ዘላ ቀድሽ መኮነን ምስ ወዳ
1: ኣራይ
0: ካብቶም ሰዓረ
1: ተማም
0: ብሰላም ክትመፀልና ሰላም ይብል
1: ኣራይ እንሻላ ሕራይ
0: ንዓኸ ከዓ
1: يقنيلي شكرا يا وديت حبيبتي
0: مره
1: مرحبا شكرا لك مرحبا كمان تليفون لتنا هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا
2: هلو سعدي
1: مرحبا من قبل
2: يرهه جندا
1: هرايك مي ويلك تقريده
2: الحمد لله كيمي ويلكي
1: الحمد لله تفضل حبيبتي
2: هرايشي ما جمرتنا اخي
1: هراي يقنيلي شكرا يقنيلنا
2: نزعنا باخذ حلفتني بالسلام تولدلي
1: شكرا حبيبتي سمعوا كله ويقنيلنا هراي
2: هراي سعدي بمقطال ندي ولاريتي ازغهاريا ود جبريل
1: هراي
2: نخبر بعل بيتي برهان حدش
1: تمام
2: حدش عباط عزركب مالتي
1: هراي
2: حوي معخل التصفاي ابين دعزركب
1: هراي
2: ابجبا زركب حوي سامسون نغسه
1: تمام
2: اديس ب كندا دركب حوي ميرون نغسه
1: هراي
2: مس بعلت بيتي واب كينيا تركب قسانه موغوس
1: تمام
2: اب اديس ابا زركب حوي انهم هابتاك
1: هراي
2: نكوي امباي ارايا مس بعلت بيتي سمرت هابتن مسمول ادقون
1: تمام
2: انا تمالي قمت مالي ندقد وقتنا ترك دوقت حاتني انقع بدحان اتخي انقع مس دقخي جت نجت ارخبكي كبلاي دلي ندق حاتني انقع جت ادي خنار ايكن انقع حقوسك كبلن دلي
1: هراي
2: ابس مره تركب حاتني دنقو برها مس زيت ودان مسمول ادقان
1: تمام
2: نحامته يا باطي زركب دانيال حدش ود حدش
1: تمام
2: ننعسي كندا تركب قلم حدش مسمول ادقا
1: تمام
2: عباس تركب جنة تولد مسدعة برختي مسمول أدقان
1: تمام
2: نبومول أن قربا بتي عباس عزركبا
1: هراي
2: بعد الشكر يغني اللي
1: يغني لنا تقريدا شكرا حبيبتي أنا
2: هراي
1: مرحبا هراي مبارز خبركم تعزبتنا نبزغط إلى تسعب زلا درفي أخبلكم درفي نايدم تاويت نهمية زرأي درفينا قريبنا زلنا كهلو يوتيوب المادة يونا عاد خطاتي لنحجونكم لسكمينا سنة تروح

0: نرجع لاتصالاتكم سادة المشاهدين. عندنا اتصال. هلو
1: هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: رفتاح
0: رفتاح مي وعلكي
1: جاي المزبي
0: تبو حبيبتي انا غط البلي
1: ما جمرت عنه مخبر ابوي سبيز جير مجن
0: هراي
1: بمطال يوديش مع كبر تدي يوديش مع له
0: هراي
1: بمطال نخواتي عبيل
0: هراي
1: ماتي رحتي مصر أبنس
0: تمام
1: بمطال عبي محرسة
0: هراي
1: أموي حبرة مصدقة
0: تمام
1: عبي الجنس
0: هراي
1: أبا حقوي مهلو
0: هراي
1: نحاسنا يجنس
0: تمام
1: نوكي برهانة
0: هراي
1: نخور برنامج إيرترا
0: هراي تمام
1: مكلها الحالة في إيرترا
0: هراي
1: نعبز مدر زحلة فاسمي
0: هراي هراي شكرا
1: نعبز
0: شكرا رفتح حبيبتي شكرا سامعوا كله وكلهم
1: دونات
0: هراي
1: دونات قال حاسمي دعتك حاسمي
0: تمام هراي
1: دكو حاو بوي
0: هراي
1: أبوي عالم
0: تمام هراي رفتا
1: هراي
0: يا أني اللي يا أني اللي رفتا شكرا حبيبتي مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو
2: هلو سعادك
0: هلو دبي ومرحبا
2: سعاد كمي وعلكي
0: تبا الحمد لله كمي وعلكي الصحي
2: خير ونعم الحمد لله.

0: جمولي كمك اني خي
1: خير ولا الحمد لله تمام كمك اني خي
0: حبيبتي الحمد لله
1: سلام
0: تفضلي
1: قبل له
0: طوالي
1: غدا من نتنو قالي ريمان
0: هالراي
1: عسي بعد ما ندي او شو وطان زركوي حواسي
0: تمام هالراي
1: ابراهيم حوي نسعاد نجمعان نسر الدين كمون محمود صالح سراج
0: تمام هالراي
1: سيد حوي زينب سلمان
0: تمام
1: ندك حوي دما حسين ربلي حيثم عدم
0: تمام
1: كمون منصور فرج نسعنا لازم سيد الله
0: هالراي
1: ونعقي نزمنا باخد ما دسا قاقروني
0: شكرا جميلة شاوش كلهم سمعوا خلو بطعمين أنا مسكنكي
1: إن سعاد أحمد كا أنت هو إنه سعاد يلا
0: سعاد جيش هلا قد من لسنة إن شاء الله
1: أيوة
0: عرفت
1: بدري أحمد دين كا سلام كاتب لك
0: عرفت وسيدة الله خلاص شكرا حبيبتي أنا الله يسلمكم جميعا يا رب
1: لازم نباخذ السجع قرون خا سلام بالله
0: كلهم سمعوا خلو شكرا جميلة
1: كمون عبجين دا عذر كبو سدرا بيت عند ود حوبي
0: تمام هالراي
1: ناس عوال جين دا دار السلام سبيت فاطمة صالح
0: تمام هالراي
1: نقول حوبي صباح احمد حيش حليم احمد حيش ندين سعاده احمد
0: تمام
1: ابوان تعب جرمان الركاب حوبي احمد حيش
0: هالراي
1: وانا عمري جدريس وانا حسن بركب من صدر بيتهم
0: هالراي حبيبتي انا شكرا جمولي شكرا ان شاء الله كلهم سمع مخون تسفى قبري اني اللي جميله شاوش شكرا مرحبا حالاين بارز هبركم تعزبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا نبزا قطي لا تسعب زلا درفي درفي بو انقوا بداويت نايد متاوي محمد دروفينا هنسمع مالتيو نعاسمين هنملس